0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة النمل.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة طه.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة طه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، له الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. فلله الحمد رب السماوات والأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم آمين. وصلى الله على محمد عبده ورسوله وسلم تسليما كثيرا.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة يوسف وحتى سورة إبراهيم.

0: الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة يوسف وحتى سورة إبراهيم.
2: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.
3: بجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد على ما أعطيت وما منعت، وما قبضت وما بسطت. اللهم لك الحمد في السراء والضراء، ولك الحمد في النعماء واللأواء.
4: الله أكبر الله

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، لك الحمد بكل نعمك علينا يا رب العالمين، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ودعاؤك حق. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع عنا به النقم. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك اللهم لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك، وأتممها علينا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا، وحقق إيماننا، وارفع درجاتنا، وتقبل صلاتنا، واغفر يا رب السماوات خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الفسوق والشقاق والنفاق وسيء الأسقام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتونين، ونسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا أكرم الأكرمين.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أن يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورة الأعراف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن

وَأَبْصِرْهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين

وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل

مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن

الداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك

يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكت

قطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد

فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ

يرثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورة الأعراف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير.
2: الوجيز في التفسير.
3: الوجيز في التفسير.
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
4: نور على الدرب.
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند التاسعة مساء.
5: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
6: هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة الشعراء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة الشعراء.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ قال: تقول يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك. قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر تسبيحا. قال: يقول: فما يسألونني؟ قال: يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا ربي ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا ربي ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول: ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. رواه البخاري ومسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري ومسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وعنه رضي الله عنه وعن أبي سعيد الخدري أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. رواه البخاري ومسلم.
0: إذاعة القرآن الكريم.
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله من سورتي الحجر والنحل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل.

عظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك.

نجعل القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون.

والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين.

البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك

لعلكم تهتدون. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون.

وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون.

تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير.

الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون

تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يخافون.

أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم

هم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون.

إليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيم

أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة

أفتتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه شراب مختلف

الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة

يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون.

سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو

بصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.

عليكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث

الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي

تكون أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون.

أنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن

يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إن

من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة

فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون.

0: الله تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله من سورتي الحجر والنحل. وكذا

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورة الإسراء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورة الإسراء.
1: لقد كان في قصصهم عبرة.
0: دروس وعبر من قصة لقمان. يقول تعالى:

0: صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
1: يتضح من الآيات أهمية أسلوب الوعظ في التربية والتعليم، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فإن لقمان وعظ ابنه موعظة نافعة فقال: يا بني، ملاطفة وتوددا، فخاطبه بأحب ما يخاطب به مع إظهار الترحم والتحنن والشفقة، ليكون ذلك أدعى لقبول النصح. في القصة بين الله عظم حق الوالدين، ولهذا جعلها وصية، فقال عز شأنه: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. في القصة بين الله تعالى طريقة التعامل مع الوالدين المشركين وعدم طاعتهما في شركهما مع المصاحبة بالمعروف: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. في قوله تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي، اتباع سبيل أخيار الأمة أهل الحق، ومنهم الصحابة رضوان الله عليهم والاقتداء بهم. وبهذا يتبين أهمية اختيار ومصاحبة الجليس الصالح وتأثيره على جليسه. يا بني، اعلم أن السيئة والحسنة إن كانت قدر حبة خردل في باطن جبل أو في أي مكان في السماوات أو في الأرض، فإن الله يأتي بها يوم القيامة ويحاسب عليها، إن الله لطيف بعباده خبير بأعمالهم. ثم وصى لقمان ابنه بإقامة الصلاة: يا بني أقم الصلاة، فهي عماد الدين وأكد أركانه بعد الشهادتين، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. في القصة يتضح أن الحكمة منحة ربانية يؤتيها الله جل وعلا من شاء من عباده، ومن أراد أن يوفق لهذا الأمر فعليه العمل لذلك بالصدق مع الله تعالى وحسن الإقبال عليه والدعاء بأن يؤتيه الله الحكمة. كما يتضح أن لشكر الله على نعمه أثر عظيم في بقاء النعمة ودوامها وزيادتها، فإن النعمة إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. أخيرا، خصص لقمان وصيتين من وصاياه للنهي عن الكبر، وفي ذلك دلالة عظيمة على خطورة الكبر من حيث الجانب الديني الذي وردت فيه آيات وحديث تدل على عظم ذنوب المتكبرين وسوء عاقبتهم وحرمانهم من الجنة. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، والحمد لله رب العالمين.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة المائدة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن

Donc, où...

الحق يقول.

المعتدين.

Ben,

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة المائدة.

0: كثيرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ حسن بن محمد الدغريري من سورة البقرة.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ حسن بن محمد الدغريري من سورة البقرة.
1: سنن الجمعة.
2: يسن يوم الجمعة الاغتسال والتطيب، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. أخرجه البخاري. يسن يوم الجمعة التبكير إلى الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون: الأول فالأول. أخرجه مسلم. يسن يوم الجمعة الصلاة إلى خروج الإمام للخطبة، لقول نافع رحمه الله: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. أخرجه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان. يسن يوم الجمعة إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه أزكى الصلاة: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. رواه أبو داود وصححه الألباني. يسن يوم الجمعة الإكثار من الدعاء، لأن فيه ساعة مستجابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. أخرجه مسلم. من سنن الجمعة قراءة سورة الكهف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. رواه الحاكم وصححه الألباني.
1: سنن الجمعة.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة الأعراف،

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة الأعراف.
1: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله من سورة البقرة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

واسمعوا. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم.

الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى

الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

تنفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.

يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص

السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم

أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب.

اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن

الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون

ركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر.

يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه.

إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا

وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً

عاهد الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون

آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم

يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. فما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.

تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا

راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.

أولئك يلعنهم الله أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم

الناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض

دابة وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.

آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار

كان أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما

يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم

نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه

0: الزكاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله من سورة البقرة.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد
3: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد أصغير يأتيكم الأحد عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
4: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
5: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر لا إله إلا الله استغفر الله سبحان الله الحمد لله نصلي نصوم نتصدق نغض البصر.
2: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية هدى للعالمين.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
1: حياكم الله شيخنا الكريم، أيضا نرحب بكم مستمعينا الكرام ونسعد متابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا ولكم فيها العلم النافع والعمل الصالح. شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه: هل يستحسن ختام مقدمة الكتاب بعبارة الحمد لله وتعالى جده بدلا من الحمد لله رب العالمين؟ وهل في العبارتين دلالة على توحيد الربوبية والألوهية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما ما يتعلق بمقدمات الكتب وخواتمها فإني لا أعرف شيئا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك إلا الكتب التي هي بمعنى الرسائل، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب فيها حمدا لله عز وجل، والأمر في هذا واسع، وحمد الله جل وعلا يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، فالعبد حينما يحمد الله جل وعلا فإن هذا فعله، وفعله هو توحيد لله وهو توحيد الإلهية، فإذا حمد الله جل وعلا فإنه لا يحمد إلا من يستحق الحمد، والذي يستحق الحمد هو الذي له الربوبية، وهذا الحمد الذي يحمد الله جل وعلا به هو حمد مستغرق لأنواع المحامد كلها، وهذا لا يجوز صرفه للمخلوق. المخلوق يحمد على فعله ويحمد على صفته، ولكنه ليس الحمد المستغرق لأنواع المحامد، فالحمد المستغرق لأنواع المحامد كلها هذا لله عز وجل وهو المستحق لذلك، وهو استحق هذا الأمر لكونه رب العباد، فالله جل وعلا له الربوبية وهو المستحق للعبادة، والحمد نوع من أنواع العبادة، بل هو من أعظم أنواع العبادة، وقد حمد الله جل وعلا نفسه وأمر عباده أن يحمدوه، فقال: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وأمر عباده أن يحمدوه، وقل الحمد لله، فالله جل وعلا حمد نفسه وأمر عباده أن يحمدوه.
1: أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سؤال من أخ لنا يقول: أعمل في مسجد ويتعرض لي بعض المصلين لإرغامي على فعل بدع، وإذا رفضت يشتكونني إلى الجهات، كما أجبر على تعويض الإمام والمؤذن رغم عدم تأهلي مما سبب لي ضغطا نفسيا شديدا، هل يجوز لي ترك هذا المنصب؟
2: أما ما يتعلق بفعل البدع التي يؤمر بها فلا يجوز له أن يفعل من ذلك شيئا، وحق الله جل وعلا أعظم من حق الناس، ولا يجوز له أن يطيعهم في هذه البدع، وإن رفعوا به إلى الجهات المختصة فليبين للجهات المختصة اعتداء هؤلاء عليه، لأنهم دعوه إلى محرم، دعوه إلى معصية الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه الصحيح: إنما الطاعة في المعروف. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع، فقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا هو فعل البدع كان آثما من جهتين: من جهة نفسه هو لكونه فعلها، ومن جهة دعوته للناس بفعله، لأن الناس إذا رأوه وهو إمام أو مؤذن اقتدوا به فظنوا صحة هذه البدعة، فليس له أن يفعلها. وأما ما يتعلق بأنهم يجبرونه على أن يصلي بهم وهو غير مؤهل للصلاة بهم، فإن كان يقصد أنه لا يحسن قراءة الفاتحة أو لا يحسن أن يصلي بهم، فإنه لا ينبغي له أن يتقدم. وأما إن كان يقصد بهذا أنه ليس أهلا مقابلا لمن كان معه في المسجد مما هو أهل، وأجبره هؤلاء لكون وظيفته متعلقة بالمسجد، فلا بأس أن يصلي بهم إذا وكله الإمام أو وكله المؤذن، فله أن يصلي بهم، وبخاصة إذا كان يعرف أن من معه في هذا المسجد ليس على طريقة مرضية، فإنه يتعين عليه حينئذ أن يصلي بهم، والله أعلم.
1: شكر الله لكم شيخ الكريم وبارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة هذا سائل يقول: كنت عاصيا لوالدي في صغري، فهل علي شيء وكيف أتخلص من أثر هذا الذنب؟
2: من كان عاصيا لوالديه ثم تاب فليتحلل منهما إن كانوا أحياء، وأما إن كانوا أمواتا فإن حقهما لا يسقط. ما يتعلق بحق الله عز وجل فالله جل وعلا يقبل التوبة عن عباده، وأما ما كان من حقوق العباد فإن حقوق العباد لا تسقط، فعليه أن يكثر الاستغفار لهما والصدقة والدعاء لهما، لعل الله عز وجل أن يخفف عنه. وإذا كان هذا الأخ الذي كان يعصي والديه كان قبل البلوغ فلا شيء عليه إن شاء الله، لأنه مرفوع عنه القلم، والله أعلم.
1: أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. من الأسئلة كذلك هذا سائل يقول: هل تصح صلاة المصلين في المسجد بإقامة الصلاة فقط دون الأذان؟
2: إذا كان قد أذن في البلد فإن الصلاة صحيحة ولا شيء عليهم، وإن كانوا تركوا مستحبا. أما إذا لم يؤذن في البلد فالصلاة صحيحة ولكنهم آثمون.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أم عبد الله تسأل شيخنا حفظكم الله، تقول: هل تجب الزكاة في مبلغ ادخرته لزواج ابني وفي أرض اشتريتها كذلك للغرض نفسه؟
2: أما بالنسبة للمال فإنه يزكى إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، حتى لو كان مدخرا لتزويج الابن أو لشراء بيت أو شراء سيارة أو غير ذلك. وأما بالنسبة للأرض فإذا كانت الأرض مقصودا بها بناء بيت عليها فلا زكاة فيها، أو كان يقصد من ذلك الإيجار فلا زكاة عليها إلا إذا بلغت الأجرة نصابا وحال عليها الحول. وأما إن كانت هذه الأرض يقصد بيعها فإنها تزكى زكاة عروض تجارة، والله أعلم.
1: أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. من الأسئلة كذلك هذا سائل يقول: عندي شعر الحاجب يطول ويؤثر على مظهري، فهل يجوز قص أطرافه الطويلة؟
2: إذا كان قصا وكان يؤثر عليه فلا بأس بذلك، وأما النتف فلا يجوز لأنه نمص، ويتأكد التحذير في المرأة أكثر من الرجل، لأن الحديث جاء في لعن النامصة والمتنمصة. فإذا كان نمصا وكان السائل امرأة فلا يجوز لها أن تفعل ذلك، وإذا كان قصا فلا بأس به، والله أعلم.
1: أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: هل يجب إخراج زكاة المال لأولاد المتوفى القُصّر من أموالهم التي ورثوها؟
2: نعم، إذا كان لديهم مال وبلغ نصابا وحال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة. ولذا كان عمر رضي الله عنه يقول: تجر في أموال اليتامى لئلا تأكلها الصدقة. نعم.
1: أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. من الأسئلة كذلك هذا أحد الإخوة يقول: أنا عسكري أحرس مسجدا، هل يصح أن أصلي بجانب دوريتي خلف الإمام؟
2: إذا كان معك أحد وكنت ترى الصفوف فلا بأس بذلك، ولكن ليس لك أن تنفرد بالصلاة عند سيارتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة للفذ خلف الصف. نعم.
1: بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: ما معنى قول الله تعالى: فإذا فرغت فانصب، وهل يعني أن العبادة تكون بعد الفراغ من الأعمال؟
2: الله جل وعلا يقول: فإذا فرغت فانصب، يعني إذا فرغت من عمل لله عز وجل فانصب لعمل آخر، وقدر الأمور بمقادرها، فيقدم الأهم على المهم. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الخوف مع مسايفة العدو، لأن الصلاة أعظم، فانتصب النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة مع وجود العدو. فقوله جل وعلا فإذا فرغت، لم يبين الله عز وجل الشيء الذي فرغ منه، وهذا يطلق عليه العلماء أنه من العموم العرفي، فلم يقل لله عز وجل إذا فرغت من الصلاة أو إذا فرغت من الجهاد، إنما قال فإذا فرغت. فإذا فرغت من عمل فانصب لعمل آخر، وهذا كقول الله جل وعلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالمؤمن دائما في عمل لله عز وجل، سواء كان ذلك العمل دينيا خالصا كالصلاة، أو كان من الأعمال التي تعينه على أداء العبادة كالتجارة وكالرياضة ونحوها. فكل هذه الأمور إذا نواها العبد لإعانته على طاعة الله عز وجل كانت من الأعمال المقربة، وكان دائما في عبادة لله عز وجل، والله أعلم.
1: أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. من الأسئلة كذلك هذا سائل يقول هل هناك فضل خاص ثابت لسورة ياسين وسورة الواقعة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟
2: جاء في ذلك أحاديث، ولكن لا يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد عضو هيئة كبار العلماء. فشكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه، وشكر الله لكم أحبتنا الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات، والشكر موصول كذلك للزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر وفقه الله. حتى الملتقى بكم أحبتنا الكرام في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورتي الأحقاف ومحمد.

ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم،

الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد

بعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم

أأهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن

ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا

هداهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم

ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض؟

في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم

يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورتي الأحقاف ومحمد.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. مما أخرجه البخاري في كتاب الجمعة عن عمرو بن تغلب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي فقسمه، فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا، فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال: أما بعد، فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، فيهم عمرو بن تغلب. فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، وكان آخر مجلس جلسه متعطفا ملحفة على منكبيه، قد عصب رأسه بعصابة دسمة، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إلي، فثابوا إليه، ثم قال: أما بعد، فإن هذا الحي من الأنصار يقلون ويكثر الناس، فمن ولي شيئا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاستطاع أن يضر فيه أحدا أو ينفع فيه أحدا فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة، قام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه: وما نرى في السماء قزعة، فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم، فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى. وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت، وصارت المدينة مثل الجوبة، وسال الوادي قناة شهرا، ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب، فقد لغوت. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم، وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما، فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد البارث بيتي من سورة النساء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون

ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وانفقوا

كنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جنودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين

يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل

والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحفظ المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا
ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد البارث بيتي من سورة النساء.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
3: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
2: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب
3: برنامج
2: نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند 9:00 مساء.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة الروم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة الروم.
1: وقفات مع دعاء الأنبياء.
2: مما جاء في القرآن الكريم من دعاء الأنبياء عليهم السلام ما قاله الله تعالى حكاية عن مجموعة منهم عليهم السلام.

0: هنا أثنى الله على الأنبياء عموما فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، أي يبادرون إليها ويفعلونها في أوقاتها الفاضلة، ويكملونها على الوجه اللائق الذي ينبغي، ويدعوننا رغبا ورهبا، أي يسألوننا الأمور المرغوبة فيها من مصالح الدنيا والآخرة، ويتعوذون بنا من الأمور المرهوب منها من مضار الدارين، وهم راغبون راهبون، لا غافلون لاهون ولا مدلون، وكانوا لنا خاشعين، أي خاضعين متذللين متضرعين، وهذا لكمال معرفتهم بربهم. وقد أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بالأنبياء المهتدين من قبله فقال:
1: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي.

أي اقتدي بهم واتبع ملتهم وهداهم، ومن ذلك ما أخبرنا به الله تعالى في كتابه من كثرة دعاء الأنبياء لربهم وتوسلهم إليه، بل أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر أمته بلزوم الدعاء وعدم الاستكبار عنه، فقال سبحانه:

0: اللهم اجعلنا من أهل طاعتك السائرين على هدي أنبيائك الصالحين.
1: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. أخرجه أبو داود وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة القصيم على موجات الاف ام: عنيزة 93.2، عقلة الصقور 91.7، المذنب 90.4، عيون الجوى 88.5، الأسياح 101.5. على موجات الاف ام
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة الكهف.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة الكهف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون،
2: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
4: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
5: مساك الله بالخير يا شيخ.
6: يا هلا ومسهلا
7: يا شيخ.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 و4 عند 4:20 عصرا
2: من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
8: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
9: وقرآن الفجر.
8: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
9: من محراب صلاة الفجر.
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 9:30 صباحا.
10: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة الفرقان

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة الفرقان.
1: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. أخرجه أبو داود وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة القصص.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ يوسف المعاطي من سورة النجم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ يوسف المعاطي من سورة النجم.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. أخرجه البخاري. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. متفق عليه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال أنس: قال أبي: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. أخرجه البخاري. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: هذا المال. وربما قال سفيان: قال لي: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. أخرجه مسلم.
3: علوم القرآن.

0: علوم القرآن.
1: كليات القرآن. مصطلح الكليات عموما يقصد به المعاني والقواعد العامة المجردة التي تشكل أساسا لما ينبثق منها وينبني عليها من الجزئيات. وعليه فإن مصطلح الكليات هو المصطلح المقابل لمصطلح الجزئيات. والمقصود بكليات القرآن تلك الآيات التي تتحدث عن المعاني والمبادئ والقواعد العامة المجردة التي تشكل أساساً ومنبعاً لما ينبثق عنها وينبني عليها من تشريعات تفصيلية وتكاليف عملية وأحكام وضوابط تطبيقية. وقد جاءت كليات القرآن كي تحدد القيم والمثل وتنشئ تصوراً عاماً للكون والحياة وتبين الغايات والمقاصد العامة التي يسعى التشريع لتحقيقها في حياة الناس.
0: علوم القرآن.

0: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عن عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه. وعنه قال: إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. رواه البخاري. وعن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: يكون في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. وعن أبي رفاعة تميم ابن أسيد رضي الله تعالى عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لحق أصابعه الثلاث وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وأمر أن تسلت القصعة، قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. قال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لا تسبق أو لا تكاد تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحييكم إلى هذه الفترة الصباحية من يوم الجمعة 11 من محرم لعام 1448 من الهجرة. نسعد بكم في هذا النقل الحي المباشر والذي ننقل لكم من خلاله بعد قليل أذان وخطبتي وصلاة الجمعة هناك من الرحاب الطاهرة في مكة المكرمة. هذا اليوم الذي هو خير أيام الأسبوع، خير يوم طلعت فيه الشمس، خلق الله عز وجل فيه آدم، وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. هذا اليوم الذي يستحب فيه الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تعرض عليه الصلاة كما تتضاعف في هذا اليوم أجور الصدقة وسائر الأعمال الصالحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا فيه من الصلاة عليه، فإن صلاتكم معروضة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الكرام، 3 دقائق وحينها يرفع النداء لصلاة الجمعة من بيت الله الحرام في مكة المكرمة. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستهديك فاهدنا، ونستعينك يا ربي فأعنا، ونستغفرك فاغفر لنا. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا يا رب، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة من كل شر. اللهم هب لنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا، ومردا غير مخز ولا فاضح. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن أيها الكرام، في هذه اللحظات حيث هناك من الرحاب الطاهرة في مكة المكرمة يرفع أذان صلاة الجمعة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نحمده سبحانه بفضله تتنزل البركات وبنعمته تتم الصالحات. الحمد لله لا أبغي به بدلا، حمدا يبلغ من رضوانه الأملا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل العاقبة للمتقين والنصر للمؤمنين يقينا وامتثالا. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبد الله ورسوله خير من عظم الله أقوالًا وأفعالًا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذائدين عن الإسلام كماتًا أبطالًا، والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب النيران وتوالى، وسلم تسليما مباركا سلسالا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، فالتقوى أقوى ظهير وأوفى معين وخير عتاد وأكرم زاد للمعاش والمعاد. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. رأيت المجد في التقوى جليا، وفيها العز في دار النشور، فنعم الزاد تقوى الله زادا، ونعم الذخر في اليوم العسير. معاشر المؤمنين، إن في تتابع الفصول والمواسم لمدكرا، وفي تعاقب الأيام والليالي لمعتبرا، ولا تزال أمتنا الإسلامية تتفيأ ظلال هذا العام الجديد وفاتحة شهور العام شهر الله المحرم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم. والسنة صيام يوم عاشوراء، وهو اليوم الذي نصر الله فيه نبيه وكليمه موسى عليه السلام، ويوماً قبله أو يوماً بعده، وهو اليوم الحادي عشر. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. معاشر المسلمين، وشهر الله المحرم يذكرنا بحدث الهجرة الميمون، حيث نصر الله عبده ورسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم. إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. قال أبو بكر رضي الله عنه: والله يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا. فقال عليه الصلاة والسلام: بلسان الواثق بنصر ربه، يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن إن الله معنا. الله أكبر. إنه اليقين بنصر رب العالمين. ولهذا كان من أهمية هذا الحدث العظيم أن أجمع المسلمون في عهد عمر رضي الله عنه على التأريخ به، اعتزازًا بالهوية الدينية والتأريخية، مما ينبغي اقتفاء أثره والاعتزاز به. فنحن أمةٌ لها تأريخٌ وأمجادٌ وحضارةٌ ورسالة على مر الأيام وتعاقب الأعوام. فانهلوا أيها المؤمنون من هذا النمير الرقراق دروس الإباء والهمم وبطولات التحدي صوب القمم، ليدرك العالم أجمع عزم المسلمين الوقاد
كيف يترجم في الواقع ويصاغ، ورحيق الأمجاد في الأفواه كيف يساغ. إخوة الإسلام، إن هذا الدين القويم هو النعمة العظمى والمنة الكبرى، وبه تميز المؤمنون عن غيرهم من أهل الملل الذين يشتركون معهم في نعمة الوجود والعقل والرزق وغيرها، إلا أن المسلم ينفرد بنعمة الإسلام، بنعمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نزل الإسلام ساحة معشر تبدل فيه عسرهم أبدا يسرا، هو الأمن والإيمان والنعمة التي بها تسعد الأجيال في شأنها طرا. فمن لم يحيَ بها في هذه الحياة فهو الميت حقا. قال الحق تبارك وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. أمة الإسلام، أمة الإسلام، ومع ما تعيشه أمتنا الإسلامية من الواقع الراهن فإننا نستيقن أن سنة التمحيص لا بد أن تضيء طريقنا إلى العام الهجري الجديد، مستيقنين أن ديننا الحق هو عدتنا وعتادنا وحصننا الحصين من الفتن في زمن المتغيرات والمحن. وهذه سنة الله في خلقه وعباده، فتمسكوا عباد الله بدينكم الحق، وعليكم بهدي وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. ربوا أبناءكم وأسركم على قيمه وتعاليمه، حصنوهم من الانحرافات العقدية والفكرية والسلوكية، فالاستثمار في عقول الأجيال وبناء الوعي الشرعي والفكري هو الحصن الحصين، وهو النواة الأولى لنهضة المجتمعات وبناء الأوطان والحضارات، ليتحقق لنا النصر والعز والتمكين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. اللهم اجعل عامنا هذا خيرًا من ماضينا، ومستقبلنا خيرًا من حاضرنا، وحقِّق فيه العز والنصر والتمكين للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتهم، ووحِّد صفوفهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين والمسلمات من كل الذنوب والخطيئات، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه كان توابًا رحيمًا. الحمد لله حمدًا لم يزل عبقًا فواحًا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً أشرق نورها وضاحا، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله
أخلص الدين لله دعوةً وإصلاحًا، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى تزكو أحوالكم وفي معارج القبول ترقى، واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. أمة الإسلام، وفي هذه الآونة يتبدى لنا حرور من الصيف النافح، وتهب علينا رياحه اللوافح، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم. متفق عليه. والآمال إلى استثمار الصيف مشرئبة رانية، والآماق إلى اهتباله متطلعة حانية. عاد للأرض مع الصيف سناها، فهي كالخود إذ تمت حلاها، صور من خضرة في نضرة ما رآها أحد إلا اشتهاها. ألا فاتقوا الله عباد الله، واستفتحوا عامكم بالتوبة والاستغفار والجد والهمة والعزيمة والأمل والتفاؤل والاستبشار، فبداية العام طموح وإلهام وأثر مستدام. واشكروا نعمة الله عليكم، وخذوا بأسباب الوقاية من النار، وحققوا التوحيد والإخلاص لله، وتمسكوا بهدي نبيكم صلى الله عليه وسلم. وإن من فضل الله علينا أن جعل الله بلادنا المباركة المملكة العربية السعودية بحمده ومنته موئل العقيدة والتوحيد، ومأرز الإيمان والسنة، ومنبع الاعتدال والوسطية، ورائدة الأمن والسلام والخير المستدام. حفظ الله بلادنا من كل سوء ومكروه، وسائر بلاد المسلمين بمنه وكرمه. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على المصطفى الهادي الأمين، أسوة المؤمنين، المرسل بالشرع المبين كما أمركم بذلك ربكم رب العالمين. فقال تعالى في الكتاب المستبين: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبيِّنا محمد، وعلى آله الطيِّبين الطاهرين، وصحابته الغُرِّ الميامين، وخلفائه الراشدين ذوي الشرف الجليِّ والقدر العليِّ، أبي بكرٍ وعُمر وعُثمان وعليٍّ، وعن سائر الصحابة أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنِّك وجودِك وكرمِك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحم حوزة الدين، وسلم المعتمرين والقاصدين والزائرين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في دورنا، ووفِّق أئمَّتنا وولاة أمورنا، وأيِّد بالحق والتسديد إمامنا ووليَّ أمرنا. اللهم وفِّق إمامنا خادم الحرمين الشريفين، وأسبِغ عليه لباس الصحة والعافية. اللهم وفِّقه ووليَّ عهده إلى ما فيه عزُّ الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير والرشاد للعباد والبلاد. اللهم اجعلهم نصرةً للإسلام والمسلمين. اللهم وفِّق يا ربي جميع ولاة المسلمين،
اللهم وفق رجال أمننا، اللهم وفق رجال أمننا والمرابطين على ثغورنا وحدودنا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم واهدهم سبل السلام، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرًا عليه يا سميع الدعاء. اللهم اجمع كلمة الأمة على الكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى، وأقص عنه من حاد عن دينك واستقصى، واجعله شامخًا عزيزًا إلى يوم الدين. اللهم أنجِ المُستضعَفين من المُسلمين في كل مكان، اللهم أنجِ المُستضعَفين في فلسطين، اللهم أنجِ المُستضعَفين في فلسطين وفي كل مكانٍ يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب

0: استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر
1: الله

والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره.

استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هكذا مستمعينا الكرام، نقلنا لكم من رحاب بيت الله الحرام في مكة المكرمة أذان وصلاة وخطبتي وصلاة الجمعة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين الصلاة والدعاء والصالحة من الأقوال والأعمال.

0: آيات الجنة. نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
1: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. مما أخرجه البخاري في كتاب سجود القرآن وسنتها عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة فسجد فيها، وسجد من معه غير شيخ أخذ كفا من حصن أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. وحديثه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم قد تقدم قريبا من رواية ابن مسعود، وزاد في هذه الرواية: وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ: إذا السماء انشقت، فسجد بها، فقيل له في ذلك، فقال: لو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لم أسجد. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته. ومما أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر. عن أنس رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قيل له: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها 10. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته، ثم أتمها. عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنى ركعتين. عن ابن مسعود رضي الله عنه لما قيل له: صلى بنا عثمان رضي الله عنه بمنى 4 ركعات، استرجع ثم قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعتين، وصليت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمنى 2 ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى 2 ركعتين، فليت حظي من 4 ركعات ركعتا

0: الأذنان متقبلتان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا أعجله السير، يؤخر المغرب فيصليها ثلاثا، ثم يسلم، ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم، ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة طه

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة طه.
1: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
2: أهلا بكم وفي موجز الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. الاجتماع الخليجي والأمريكي يؤكد أن السلام في المنطقة يتطلب التصدي لجميع التهديدات الإيرانية. الاجتماع الخليجي الأمريكي يشدد على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز دون قيود. وزير الخارجية يلتقي نظيره الأمريكي ويستعرضان التطورات الإقليمية والدولية. وزير الخارجية يبحث مع نظيره نظيريها القطري والعماني مستجدات الاتفاق الأمريكي الإيراني. المملكة تعلق السفر والدخول للقادمين من 3 دول إفريقية لمواجهة فيروس إيبولا. ضبط أكثر من 1,400,000 قرص من الإنفيتامين في منطقة الحدود الشمالية. مطارات الدمام ضمن أفضل 5 مشاريع عالميا في الابتكار الرقمي لإدارة الأصول. وزارة الخارجية تطلق خدمة تصريح السفر الإلكتروني لمواطن المملكة المتحدة. رئاسة الشؤون الدينية والجيومكانية توقعان مذكرة تعاون في المجالات الجيومكانية. عربيا ودوليا، مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم 25 طنا من التمور هدية المملكة لجمهورية كازاخستان. المنظمة البحرية الدولية تعلق خطة إجلاء البحارة العالقين في مضيق هرمز بعد استهداف سفينة في خليج عمان. إلغاء أكثر من 100 رحلة جوية في اليابان مع اقتراب عاصفتين مداريتين. أخيرا في موجز الأنباء، ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال فنزويلا إلى 235 شخصا. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، قدمت لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. أشكركم على طيب المتابعة.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
4: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
5: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
3: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة الأنفال.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة الأنفال.
1: سنن الجمعة.
2: يسن يوم الجمعة الاغتسال والتطيب، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. أخرجه البخاري. يسن يوم الجمعة التبكير إلى الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون: الأول فالأول. أخرجه مسلم. يسن يوم الجمعة الصلاة إلى خروج الإمام للخطبة، لقول نافع رحمه الله: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. أخرجه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان. يسن يوم الجمعة إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه أزكى الصلاة: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. رواه أبو داود وصححه الألباني. يسن يوم الجمعة الإكثار من الدعاء، لأن فيه ساعة مستجابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. أخرجه مسلم. من سنن الجمعة قراءة سورة الكهف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. رواه الحاكم وصححه الألباني.
1: سنن الجمعة.
3: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة تبوك على موجات الإف إم تيماء 92.9، الوجه 88.8، أملج 88.2، البدع 96.9، حالة عمار 89.5، على موجات الإف إم.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورتي الأحزاب وسبأ.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورتي الأحزاب وسبأ.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد
2: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير يأتيكم الأحد عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير
3: مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم الأحد عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن
4: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم كل أحد وثلاثاء عند 4:20 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مسعود من سورة الأنعام.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مسعود من سورة الأنعام.
1: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. أخرجه أبو داود وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
1: ربي أرني أنظر إليك.
2: لن نرى الله في الدنيا بأعيننا، لكننا سنراه بقلوبنا حينما نراه في أسمائه وصفاته سبحانه. ومن جملة ذلك اسم الله المجيب، هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويغيث الملهوف إذا ناداه. إن ربي قريب مجيب، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. وهو المجيب يقول: من يدعو أجب، هو أنا المجيب لكل من ناداني. وهو المجيب لدعوة المضطر إذ يدعوه في سر وفي إعلاني. نسأل المجيب سبحانه لأنه قد وعدنا: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نسأل المجيب لأنه قد تكفل بإجابة المضطر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. نسأل المجيب لأن إجابته لدعواتنا لا تنقصه شيئا. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورتي الشعراء والنمل.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورتي الشعراء والنمل.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير.
2: الوجيز في التفسير.
3: الوجيز في التفسير.
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
4: نور على الدرب.
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند التاسعة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا.
5: تنفس الصباح بيوم جديد.
6: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
5: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة والنصف صباحا.
7: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الماجد من سورة الرعد.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم

بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له

وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال.

أخلقوك خلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السماء

به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب.

لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب.

عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا، أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم أو

ميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا

عذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى

0: الله ولا أشرك به إليه.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الماجد من سورة الرعد.
2: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ بريك القرني من سورة غافر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ بريك القرني من سورة غافر.
1: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية واليقين في الآخرة والأولى. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من شر أسماعنا ومن شر أبصارنا ومن شر ألسننا ومن شر قلوبنا ومن شر فروجنا. اللهم فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ رشيد القليب من سورة الرحمن.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ رشيد القليب من سورة الرحمن.
1: الفوائد التربوية من التشبيهات القرآنية.
2: يقول الله تعالى: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قص الله عز وجل في الآيات طرفا من قصة يونس عليه السلام، وأخبر سبحانه أنه خرج عليه السلام مغاضبا ولم يصبر على قومه، فالتقمه الحوت وهو مليم، وحينها رفع يديه إلى مولاه مقرا بالخطأ ونادما عليه، لتنطق شفتاه بأفضل الكلام وأصدق العبارات كلمة التوحيد. وكان من بركات تلك الدعوات أن نجى الله نبيه وفرج عنه كربته، وكذلك ننجي المؤمنين. ومن الفوائد التربوية من التشبيه بيان سعة فضل الله ورحمته عز وجل بعباده المؤمنين، وهذا وعد وبشارة لكل مؤمن وقع في شدة وغم أن الله تعالى سينجيه منها ويكشف عنه ويخفف لإيمانه كما فعل بيونس عليه السلام. وفي التشبيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة سبيل النجاة في الدنيا والآخرة، وأن الدعاء والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى والتضرع بين يديه من أسباب الفرج. وفيه إشارة أن الاعتراف بالخطأ من شيم الصالحين، ورجوع إلى الحق من خصال المؤمنين الصادقين.
3: الرابعة عصرا، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
4: أهلا بكم أيها الكرام إلى النشرة المفصلة، استهلها بسم الله الرحمن الرحيم. فالعناوين: المملكة في كلمتها أمام الأمم المتحدة تدعو إلى تحرك عاجل لوقف المأساة في قطاع غزة. خلال العام الماضي الجمارك تحبط تهريب أكثر من 25 مليون حبة و 1098 كيلوغرام من المواد المحظورة، استعدادا لموجة حر شديدة. دول أوروبية تتخذ عدة إجراءات احترازية واسعة. في التفاصيل، أكد المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور عبد العزيز الواصل خلال كلمة المملكة أمام جلسة مجلس الأمن بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة، أكد أن حماية الأطفال مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع الأطراف، مبينا أن المملكة من خلال جهودها الإغاثية لأكثر من 90 دولة حرصت على دعم جهود حماية المدنيين وخاصة الأطفال. وشدد الواصل على أن احترام حقوق الأطفال وحمايتهم يأتي انطلاقا من مبادئ وقيم الشريعة الإسلامية. وفيما يخص الأوضاع في غزة، بيّن الواصل أن ما يجري فيها من اعتداءات يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، داعيا إلى تحرك دولي عاجل لحماية وتأمين الأطفال. دعا خطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس إلى تربية الأبناء على قيم الإسلام وتحصينهم من الانحرافات، فهم أساس نهضة المجتمعات وبناء الأوطان.
5: ومع ما تعيشه أمتنا الإسلامية من الواقع الراهن، فإننا نستيقن أن سنة التمحيص لا بد أن تضيء طريقنا إلى العام الهجري الجديد، مستيقنين أن ديننا الحق هو عدتنا وعتادنا وحصننا الحصين من الفتن في زمن المتغيرات والمحن. وهذه سنة الله في خلقه وعباده، فتمسكوا عباد الله بدينكم الحق، وعليكم بهدي وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. ربوا أبناءكم وأسركم على قيمه وتعاليمه، حصنوهم من الانحرافات العقدية والفكرية والسلوكية، فالاستثمار في عقول الأجيال وبناء الوعي الشرعي والفكري هو الحصن الحصين، وهو النواة الأولى لنهضة المجتمعات وبناء الأوطان والحضارات.
4: كما شدد سديس على أهمية استثمار الإجازة الصيفية بما يعود نفعه على الأبناء والبنات.
5: وفي هذه الآونة يتبدى لنا حرور من الصيف النافح، وتهب علينا رياحه اللوافح، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم. متفق عليه. والآمال إلى استثمار الصيف مشرئبة رانية، والآماق إلى اهتباله متطلعة حانية. عاد للأرض مع الصيف سناها، فهي كالخود إذ تمت حلاها، صور من خضرة في نضرة ما رآها أحد إلا اشتهاها.
4: ترأس رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد العزيز الدعيلج الورشة الختامية للجنة الإشرافية للتنسيق بين الجهات العامة والخاصة والمطارات لمناقشة مخرجات موسم حج 1447 واستعدادات موسم حج 1448، واستعرضت الورشة نتائج الموسم ومؤشرات الأداء وفرص التطوير والمبادرات. تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من يونيو 2025 حتى 31 مايو من إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من المواد والحبوب المخدرة والمحظورة. أكدت الوكالة الدولية للطاقة أن الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران يتضمن إتاحة وصول مفتش الوكالة إلى المواقع النووية الإيرانية. ختما لهذه النشرة، هذا تذكير بأبرز العناوين. المملكة في كلمتها أمام الأمم المتحدة تدعو إلى تحرك عاجل لوقف المأساة في غزة. الجمارك تحبط تهريب أكثر من 25 مليون حبة من المواد المحظورة خلال العام الماضي. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، قدمت لحضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة. أشكركم على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.
6: من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
7: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
8: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
6: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
9: إذاعة القرآن الكريم
10: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة المؤمنون.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة المؤمنون.
2: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
3: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
2: دروس من الحرمين الشريفين تقدمها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
4: حسن البصري قال لا يسأل عبد نفسه إلا القرآن، يعني أن بعضنا يريد يحاسب نفسه.
2: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي.
5: درس هذه الحلقة من رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور حسن بن عبد الحميد بخاري.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آل بيته وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد ثاني مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وهذا المجلس الثاني هو أول مجالس قراءتنا بكلام المصنف رحمه الله تعالى في الكتاب. وتقدم أيضا أن الإمام ابن القيم رحمه الله أحد أعلام أمة الإسلام وأئمتها الكبار، ممن رزق توفيقا وسدادا وقبولا وانتشارا لعلمه رحمه الله تعالى. وهو القائل رحمه الله في كتابه الآخر جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله: لو صلى العبد على النبي صلى الله عليه وسلم بعدد أنفاسه لم يكن موفيا لحقه صلى الله عليه وآله وسلم. وسيأتينا في هذا الكتاب القيم زاد المعاد مزيد من التفصيل لهذه المعاني الجليلة العظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتدارس هديه وسنته وسيرته إنما نرجو السلوك على سنته والثبات على هديه عليه الصلاة والسلام. صلى عليك إله أنت صفوته، ما طيبت بلذيذ الذكر أفواه، وعم بالروح والريحان صحبته، وجادهم من نمير العفو أصفاه. فاللهم صل وسلم وبارك عليه، واجعل لنا من هذه المجالس سلما للتمسك بسنته والاهتداء بهديه بما يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. وهذا أوان الشروع في المقصود وقراءة الكتاب، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد والعلم النافع والعمل الصالح، والله ولي التوفيق.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللسامعين. وبعد، قال المصنف الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي المعروف بابن القيم رحمه الله في مقدمة كتابه المعروف بزاد المعاد: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، ومالك يوم الدين، الذي لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته، ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره، ولا حياة إلا في رضاه، ولا نعيم إلا في قربه، ولا صلاح للقلب ولا فلاح إلا في الإخلاص له وتوحيد حبه، الذي إذا أطيع شكر، وإذا عصي تاب وغفر، وإذا دعي أجاب، وإذا عومل أثاب. والحمد لله الذي شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته، وأقرت له بالإلهية جميع مصنوعاته، وشهدت بأنه الله الذي لا إله إلا هو بما أودعها من عجائب صنعته وبدائع آياته، وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له في إلهيته، كما لا شريك له في ربوبيته، ولا شبيه له في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته. والله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وسبحان من تسبح له السماوات وأملاكها، والنجوم وأفلاكها، والأرض وسكانها، والبحار وحيتانها، والنجوم والجبال والشجر والدواب والآكام والرمال، وكل رطب ويابس، وكل حي وميت، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا.
6: مقدمة استفتح بها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كتابه العظيم زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، وهي مقدمة كما سمعتم فخمة حافلة بمعاني الإجلال والتعظيم لربنا الكبير المتعال جل في علاه. وهكذا هم أهل العلم، قدوتهم في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظم من عظم الله، ومن عرف العبادة عظمة الله سبحانه وتعالى، وصلى الله على نبينا وسلم. كان له عليه الصلاة والسلام شأن عظيم في مقام التعظيم لربه العظيم سبحانه، ودل العباد كيف يكونون أعظم العباد منزلة كلما كانوا أكثر لله تعظيما وإخباتا وإجلالا، وكانوا بين يديه جل جلاله أشد انكسارا وتضرعا وافتقارا. علمنا عليه الصلاة والسلام أن ذكر الله وامتلاء القلب بحمده وشكره والثناء عليه من أعظم مقامات العبودية. علمنا صلى الله عليه وسلم أن امتلاء القلب باليقين بأنه لا أعظم من الله في هذا الكون ولا أكبر من كبريائه سبحانه وتعالى هي من أجل مقامات العبد في طريقه إلى ربه سبحانه. وهكذا كانت حياته عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا، إذا صلى وإذا دعا، بل إذا نام وإذا أكل وإذا شرب، وفي كل شؤون حياته كان يدل العباد كيف يعظمون الخالق سبحانه، وكيف يكون لهم في طريقهم إلى الله والدار الآخرة زاد عظيم ورصيد وفير يملؤون به حياتهم وسجل حسناتهم وسائر أحوالهم من هذه المعاني العظيمة. مقدمة حافلة تقطر فخامة بتعظيم الله، يثني على الله بما هو أهله، ويعدد من صفات الباري سبحانه وتعالى في الغنى والقيومية والعز والدوام، وما شهدت له الخلائق بالربوبية، وما أقرت له بالإلهية، وبما أودع سبحانه من عجيب الصنع وبديع الآيات. ثم يثني ذلك رحمه الله بالذكر الذي هو دلالة التعظيم. عبد الله، أمعظم أنت ربك سبحانه؟ إن كان نعم فلا بد وأن يظهر من أثر هذا التعظيم في ذكر الله على لسانك، وحلاوة ما تستصحبه من عجيب جمل السنن النبوية التي تعظم بها الله. فانظر كيف أتى بما ثبت في السنة من التسبيح والتحميد والتكبير لله عز وجل، وهو في ذلك يورد ما عظم به الأجر ودلت السنة على ثقله في الميزان. قال: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
8: قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وأورد الآية الكريمة: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ألا فأشهد وتشهدون بما شهدت به الأنبياء والرسل والملائكة الكرام عليهم السلام بأن ربنا سبحانه وتعالى واحد أحد جل سبحانه عن الشبيه والنظير والمثيل ولم يكن له كفوا أحد. أشهد وتشهدون شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى له طرفة عين عن رحمته أنه سبحانه وتعالى عظيم غاية العظمة وأن ربنا كبير أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. وهذا الاستهلال بهذه المقدمات بما فيها من العظمة فيها ترطيب للقلوب وتهيئة لها بالمقدم المطلوب من عظيم ما يقبل عليه المصنف رحمه الله من جزالة المعاني وجلالة الموضوع في حديثه عما يقدم له رحمة الله تعالى عليه.
7: قال رحمه الله: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة قامت بها الأرض والسماوات وخلقت لأجلها جميع المخلوقات وبها أرسل الله تعالى رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه ولأجلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين وقام سوق الجنة والنار وبها تقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار فهي منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب وهي الحق الذي خلقت له الخليقة وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب وعليها يقع الثواب والعقاب وعليها نصبت القبلة وعليها أسست الملة ولأجلها جردت سيوف الجهاد وهي حق الله على جميع العباد فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام.
8: وصدق رحمه الله، فإن للكلمة العظيمة كلمة التوحيد لا إله إلا الله من المعاني والفضائل والآثار في حياة العباد فضلا عما أعد لأصحابها الصادقين فيها المخلصين عليها القائمين بها حق القيام ما أعد لهم من الفضل والأجر والذخر والثواب في الدنيا ويوم المعاد. وما أوجز المصنف رحمه الله من العبارات مستل ومستنطق من جملة من النصوص الشرعية، قال: عليها نصبت القبلة وأسست الملة ولأجلها جردت سيوف الجهاد وهي حق الله على جميع العباد، وفي الحديث الصحيح: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي حديث معاذ بن جبل لما قال عليه الصلاة والسلام: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: حقه أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وسائر ما أورد من الجمل ذات المعاني العظام إنما هي من مجموع ما دلت عليه النصوص الكثيرة والعظيمة جدا في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي كلمة الإسلام التي تثبت بها أحكام الإسلام للعبد إذا تفوه بها. فإذا قال عبد أشهد أن لا إله إلا الله فقد دخل في الإسلام لأنها المفتاح. قال: وهي أيضا مفتاح دار السلام، فالجنة إنما يدخلها أهل التوحيد الذين علموا حقيقة معنى لا إله إلا الله، وهي الكلمة الطيبة العظيمة التي ضرب بها المثل في كتاب الله: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.
7: أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وعنها يسأل الأولون والآخرون،
8: يعني عن كلمة التوحيد لا إله إلا الله.
7: فلا تزول قدم العبد بين يدي الله تعالى حتى يسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟
8: هذان السؤالان واردان في كتاب الله: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وأيضا عما كانوا يعبدون ورد في أكثر من آية في كتاب الله. وقول المصنف لا تزول قدم العبد حتى يسأل عن هاتين المسألتين، هذا من أثر لبعض السلف أخرجه الإمام الطبري رحمه الله عن الإمام أبي العالية الرياحي رحمه الله قال: يسأل العباد كلهم عن خلتين يوم القيامة، عما كانوا يعبدون وعما أجابوا المرسلين. فعما كانوا يعبدون هو شهادة أن لا إله إلا الله، وماذا أجبتم المرسلين هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
7: وعنها يسأل الأولون والآخرون، فلا تزول قدما العبد بين يدي الله تعالى حتى يسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين؟ فجواب الأولى بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا، وجواب الثانية بتحقيق أن محمد رسول الله معرفة وإقرارا وانقيادا وطاعة. فأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه وسفيره بينه وبين عباده، المبعوث بالدين القويم والمنهج المستقيم، أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة على الخلائق أجمعين، أرسله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، وافترض على العباد طاعته وتعزيره وتوقيره ومحبته والقيام بحقوقه، وسد دون جنته الطرق فلم يفتح لأحد إلا من طريقه، فشرح له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره
8: صلى الله عليه وآله وسلم. جعل الله على العباد طاعته فرضا مع التعزير والتوقير والمحبة والقيام بسائر الحقوق، وذلك معنى عظيم، هي جملة موجزة لعل بيانها جل ما تقدم معنا في الكتاب العظيم الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما جاء في بعض آيات القرآن الكريم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. فالإيمان والتعزير والتوقير مما ذكر في هذه الآية، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، ومثل قوله تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون، في جملة مما تقدم من الحقوق. قال: فشرح الله صدره ورفع ذكره ووضع وزره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره عليه الصلاة والسلام. وقال في هذه الجملة العظيمة: سد دون جنته الطرق فلم يفتح لأحد إلا من طريقه عليه الصلاة والسلام. ومعنى ذلك يا كرام أنه لا يدخل عبد الجنة يوم القيامة إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تعبد لله آناء الليل وأطراف النهار ما لم تكن عبادته على مقتضى ما جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام. وهذا الفارق الكبير بين أهل الاتباع للسنة المتمسكين بها المتقفين لهدي النبوة الثابتين على الحق، وبين من زاغت بهم الأهواء ومن ضلت بهم البدع ومن انزلقت أقدامهم في مهاوي الابتداع عن السنن، فإنه لا يدخل أحد الجنة إلا من طريقه عليه الصلاة والسلام. ومن هنا قرر أهل العلم أن العبادة لها ركنان لا تقبل إلا بهما، أولهما الإخلاص لوجه الله الكريم، فالرياء وإشراك مع الله عز وجل في العمل يعود به صاحبه خيبة وخسارة. والركن الثاني الاتباع للسنة، والمقصود بها أن تكون العبادة واقعة موقع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الصفة والهيئة والكيفية، وكل عبادة لا تلتزم السنة فإنما هي على إحداث وابتداع، وصاحبها أيضا مردود عليه عمله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود، كما قال صلى الله عليه وسلم.
7: أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ففي المسند من حديث عبد الله بن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وكما أن الذلة مضروبة على من خالف أمره، فالعز لأهل طاعته ومتابعته. قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم.
8: العزة في كتاب الله أنيطت بأن يكون صاحبها على طريق العبودية لله والاتباع والاقتفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع قول الله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وهذا على سبيل الحصر، فقدم الجار والمجرور أن لله لا لغيره العزة، وعطف على ذلك لرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم عطف عليهما ثالثا أهل الإيمان قال: وللمؤمنين. فلا عزة إلا في هذا، فيما حصر في كلام الله. وقوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، فعلى ما يصيب المؤمن وهن أو حزن وهو في المكان العلي بنص كلام الله، لكنه بالقيد المذكور في الآية: إن كنتم مؤمنين. ومثلها الآية الأخرى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. ليس المؤمن الذي يرضى بالدنية ويتنازل ويقبل الهوان، والله عز وجل قد رفع شأنه وجعل له العزة وأعلاه على سائر أطياف بني البشر، وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. هذا يؤكد لك أن العزة التي ينشدها أهل الإيمان إنما تكون في طاعة الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا عزة إلا في ذلك. فإذا تنكب العباد هذا الطريق فقد خلعوا بأيديهم رداء العزة اختيارا من أنفسهم. ومن خلع رداء العزة فعليه أن يقبل بالذل والهوان والصغار لا محالة. فإما عزة يرتديها أهل الإسلام بطاعة الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما الأخرى عياذا بالله تنكب الطريق وتعدي حدود الله ومخالفة أمره والبعد عن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد سمعتم في الحديث الذي روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. هذه الذلة والصغار فرض على كل من تنكب طريق السنن. فيا أمة الإسلام، لندرك أنه بمخالفة السنن والابتعاد عنها مع ما فيه من الحرمان من الأجر والبعد عن التوفيق والخيبة التي تقع فيها الأمة والوحل الذي تغرق فيه، فإنها تقود نفسها إلى حتفها بأيديها وتمشي في طريق الهلاك والردى. يقول: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. فلا عزة والله ولا قيام لأمة الإسلام ولا ارتفاع لشأنها ولا مخرج لها من مسارب الذل والهوان ومسالك التيه الذي هي فيه إلا بأن تعود، بأن تتمسك بالسنن فإنها مخرج نجاة، وأن تعود إلى اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنها طريق الفلاح والعز والسؤدد في الدنيا وفي الآخرة. وهذا منطوق الآيات الكريمة: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين إن كنتم تعلمون.
7: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك، فلا تحتاجون معه إلى أحد. وهنا تقديران: أحدهما أن تكون الواو عاطفة لمن على الكاف المجرورة، ويجوز العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار على المذهب المختار، وشواهده كثيرة، وشبه المنع منه واهية.
8: قول الله عز وجل في سورة الأنفال خطابا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها النبي حسبك الله. ما معنى حسبك الله؟ الله كافيك، يكفيه بماذا؟ بمعيته ونصره وتأييده ورزقه وكل شيء يراد في الدنيا وفي الآخرة، فتبتغى فيه الكفاية من الله وحده. حسبك الله ومن اتبعك، أي يا أيها النبي حسبك الله وحسب من اتبعك أيضا من المؤمنين. يريد المصنف رحمه الله أن يقول: يا أمة الإسلام، إن أردتم النصر والعز والتأييد والكفاية وأن يكون الله عز وجل حسبكم في هذه الحياة، فإنها في الآية: ومن اتبعك، والخطاب لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فدلت الآية على أن الله إنما يكون حسيبا لمن؟ لمن اتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا أيها النبي حسبك الله، وهذا الشرف له عليه الصلاة والسلام، وتخصيصه من بين الأمة بإفراده بالذكر عنها لجلالة قدره عليه الصلاة والسلام، ولأنه نبي الأمة وإمامها وقائدها صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها النبي حسبك الله، هذه لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن اتبعك هذه لي ولك ولكل مسلم، بشرط أن ينطبق عليه الوصف ومن اتبعك من المؤمنين. فالله حسبك يا رسول الله، وهو حسب من اتبعك أيضا. فأما من لم يتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام وخالف سنته وفارق هديه وابتعد عن المسير خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه قد حرم نفسه بنفسه وخرج من الآية من تلقاء ذاته، لأن الآية تقول حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين. ثم يستطرد المصنف رحمه الله في فوائد تتعلق بتفسير الآية ومعناها، حسبك الله وحسب من اتبعك، فتكون الواو هنا واو عطف، والاسم الموصول الواقع بعدها من اتبعك يراد به عطف على كاف الضمير في قوله حسبك، يعني يا أيها النبي حسبك الله وحسب من اتبعك، فتكون من هنا في محل جر، لأن الكاف كاف الضمير في قوله حسبك مجرورة بالإضافة، فتقال

الفتحي في المسألة قال على المذهب المختار، فإن النحاة في مسألة العطف على الضمير المجرور على ثلاثة مذاهب. أولها مذهب جمهور البصريين من النحاة أنه يجب إعادة الجار، يعني لا يجوز العطف هكذا، بل يشترط أن يعاد حرف الجر أو المضاف الذي تحصل به الإضافة. فعلى هذا ينبغي أن يكون لو كان في غير الآية الكريمة لا يصح اعتباره مجرورا إلا إذا قلت حسبك الله وحسب من اتبعك، وإلا فابحث عن إعراب سوى هذا. هذا مذهب جمهور البصريين أنه يجب إعادة الجار ولا يجوز عطف الضمير هكذا. والثاني من المذاهب مذهب الكوفيين من النحاة، وتابعهم بعض نحاة البصرة، يجوز ذلك مطلقا، فقوله حسبك الله ومن اتبعك هو الذي أشار إليه المصنف بقوله على المذهب المختار. أما المذهب الثالث بالتفصيل أنه إن أكد الضمير جاز العطف من غير إعادة الخافض، نحو قولك مررت بك أنت وزيد، وإلا فلا يجوز إلا للضرورة. الكوفيون الذين جوزوا ذلك وقال المصنف على المذهب المختار استدلوا بجملة مما وقع في النصوص الشرعية في جواز العطف على الضمير المجرور، في مثل قوله تعالى في سورة النساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، على قراءة حمزة رحمه الله، فإنه قرأ والأرحام عطفا على الضمير في قوله به، واتقوا الله الذي تساءلون به أي وبالأرحام، فالقراءة ها هنا عطف فيها الاسم وهو الأرحام على الضمير في قوله به، وهي قراءة الإمام حمزة من القراءات السبع المتواترة. ولذلك في الآية وإعرابها جدل كثير بين النحاة بناء على الخلاف في هذه المسألة، ومنه أيضا قوله تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، هنا الضمير الذي ربط بحرف الجر فيهن وهو نون النسوة، قال وما يتلى عليكم أي يفتيكم فيهن وفيما يتلى عليكم، وقوله ما هو العطف الذي وقع به الخفض على الضمير في قوله تعالى فيهن، ومنه قوله تعالى لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة أيضا، فقوله المقيمين في أحد أوجه الإعراب في موضع خفض بالعطف على الكاف في قوله إليك، ومنه أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما مثلكم واليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا إلى آخر الحديث، فخفض اليهود عطفا على الضمير في قوله إنما مثلكم، وشواهد ذلك كما قال المصنف رحمه الله كثيرة، وشبه المنع منه واهية. فإذا قوله في الآية حسبك الله ومن اتبعك أي هو أيضا حسب من اتبعك، ويكون إعرابها كما سمعتم قبل قليل. سائرين الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، ولكم في بقية ليلتكم أيها الكرام مستمتع بالإكثار من ذكر الله والتقلب في نعيم توحيده وإجلاله وتعظيمه، فإنها مكنز الحسنات ومنجم الخيرات والبركات، وما فتح الله لعبد باب ذكره واشتغل به إلا أورثه فضلا عظيما وخيرا كبيرا. وما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة كهذه فإنها الخير العظيم والغيث العميم، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا لا يذكرون محمدا في سيرة إلا تعطر من شذاه المجلس، صلوا عليه وآله وصحابه ليفوح ريحان وينبت نرجس. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله أفضل صلاة وأزكى سلام يا ذا الجلال والإكرام، ونسألك يا رب علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا يا حي يا قيوم. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل يا ربي وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج دروس من الحرمين الشريفين.
1: الذي لا يتعب لا ينال الفضائل، حمل المشقة واحتمال أذى الورى. ليس المشمر للعلا كالقاعد، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد.
0: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أنس العمادي من سورة المزمل وحتى سورة المرسلات.

وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أنس العمادي من سورة المزمل وحتى سورة المرسلات.
1: آيات الحقوق.
2: قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. قال أهل التفسير: انتقال من أحكام الطلاق والبينونة، فإنه لما نهى عن العضل وكانت بعض المطلقات لهن أولاد في الرضاعة ويتعذر عليهن التزوج وهن مرضعات لأن ذلك قد يضر بالأولاد ويقلل رغبة الأزواج فيهن، كانت تلك الحالة مثار خلاف بين الآباء والأمهات، فلذلك ناسب التعرض لوجه الفصل بينهم في ذلك، فإن أمر الإرضاع مهم لأن به حياة النسل، ولأن تنظيم أمره من أهم شؤون أحكام العائلة. قال السعدي رحمه الله تعالى: هذا خبر بمعنى الأمر تنزيلا له منزلة المتقرر الذي لا يحتاج إلى أمر بأن يرضعن أولادهن حولين. ولما كان الحول يطلق على الكامل وعلى معظم الحول قال: كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فإذا تم للرضيع حولان فقد تم رضاعه، وصار اللبن بعد ذلك بمنزلة سائر الأغذية، فلهذا كان الرضاع بعد الحولين غير معتبر لا يحرم. ويؤخذ من هذا النص ومن قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، وأنه يمكن وجود الولد بها، وعلى المولود له أي الأب رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وهذا شامل لما إذا كانت في حباله أو مطلقة، فإن على الأب رزقها أي نفقتها وكسوتها وهي الأجرة للرضاع، ودل هذا على أنها إذا كانت في حباله لا يجب لها أجرة غير النفقة والكسوة، وكل بحسب حاله، فلهذا قال: لا تكلف نفس إلا وسعها، فلا يكلف الفقير أن ينفق نفقة الغني، ولا من لم يجد شيئا بالنفقة حتى يجد، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، أي لا يحل أن تضار الوالدة بسبب ولدها، إما أن تمنع من إرضاعه أو لا تعطى ما يجب لها من النفقة والكسوة أو الأجرة، ولا مولود له بولده بأن تمتنع من إرضاعه على وجه المضارة له أو تطلب زيادة عن الواجب، ونحو ذلك من أنواع الضرر. ودل قوله مولود له أن الولد لأبيه لأنه موهوب له ولأنه من كسبه، فلذلك جاز له الأخذ من ماله رضي أم لم يرضى بخلاف الأم. وقوله على الوارث مثل ذلك أي على وارث الطفل إذا عدم الأب وكان الطفل ليس له مال، مثل ما على الأب من النفقة للمرضع والكسوة، فدل على وجوب نفقة الأقارب المعسرين على القريب الوارث الموسر. فإن أراد أي الأبوان فصالا أي فطام الصبي قبل الحولين عن تراض منهما بأن يكون راضيين وتشاور فيما بينهما هل هو مصلحة للصبي أم لا، فإن كان مصلحة ورضيا فلا جناح عليهما في فطامه قبل الحولين. فدلت الآية بمفهومها على أنه إن رضي أحدهما دون الآخر أو لم يكن مصلحة للطفل أنه لا يجوز فطامه. وقوله إن أردتم أن تسترضعوا أولادكم أي تطلبوا لهم المراضع غير أمهاتهم على غير وجه المضارة فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف أي للمرضعات، والله بما تعملون بصير، فمجازيكم على ذلك بالخير والشر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة الكهف.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
6: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات

حديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف

بينهم أمرهم إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً

رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحداً.

زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره

ولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح

نادرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزةً

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة الكهف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند 3 عصرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: الحياة الطيبة.
3: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
2: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم الاثنين عند 3 عصرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن.
2: سؤال على الهاتف.
4: مساك الله بالخير يا شيخ.
5: يا هلا ومسهلا
6: يا شيخ.
2: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:10 عصرا.
7: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الحازمي من سورة الفرقان.

0: آباؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الحازمي من سورة الفرقان.
2: يقال إذا كنت لا تحب القراءة فأنت لم تجد الكتاب المناسب بعد، إن البحث عن الكتاب الجيد أولاً والمناسب لشخصيتك وميولك ثانياً يعد من السهل الممتنع في هذا الزمان، فالإنترنت ووسائل التواصل الحديثة قربت البعيد ومحت الكثير من المشاق التي كان يعانيها الناس في سبيل الحصول على الكتاب القديم. كيف لا؟ وقد كانوا يبحثون عن الناسخ صاحب الخط الجيد ليشتروا منه، كما كانوا ينتظرون انتهاء نسخ الكتاب يدويا، إذ لم توجد المطابع وقتها، وكان الكتاب الواحد يحمل في صفحاته كتابين أو ثلاثة، فتجد مثلا في قلب الصفحة كتاب الرحيق المختوم، وفي حاشية الصفحة كتاب صيد الفوائد، والغاية من ذلك حفظ المال والاستفادة من ورق البردي أو الجلد قدر الإمكان. أضف إلى ذلك صعوبة نشر الكتب بين البلدان وصعوبة حملها عند التنقل أو السفر وغير ذلك من العوائق. أما اليوم فالكتب والمكاتب ودور النشر ومعارض الكتاب توفر لنا ما نشتهيه من كتب، وأجهزتنا الخفيفة تحمل داخلها أكبر المجلدات وأثقلها، فلا ينقص المرء في زمننا إلا حب القراءة والقليل من الاجتهاد في انتقاء الكتاب الجيد والمؤلف البارع، لأن الرفوف امتلأت بالغث والسمين في كل المجالات وبمختلف اللغات. القارئ الجيد يحدد موضوعات القراءة التي تهمه ويضع الهدف من القراءة نصب عينيه، أيقرأ للمتعة أم للتعلم أم لغيرهما. القارئ الفطن يقرأ ملخص الكتاب قبل شرائه ويطلع على صفحات متفرقة منه ليتأكد من مناسبة مستوى الكتاب له، فبعض الكتب مخصص لفئة معينة كالمبتدئين مثلا، وقد يستأنس بتقييمات الكتاب على الإنترنت ومراجعات القراء. وأذكى القراء من يحرص على خلو الكتاب من المشاكل العقدية والفكرية والقيم المنافية لقيمنا ومعتقداتنا، ويراعي حقوق الطبع والتأليف، فلا يشارك في نشر الكتب المقرصنة أو المنسوخة دون إذن أصحابها.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة طه.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم

نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه.

تقول أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة طه.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. أخرجه البخاري. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم، وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. متفق عليه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال أنس: قال أبي: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. أخرجه البخاري. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: هذا المال. وربما قال سفيان: قال لي: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. أخرجه مسلم.
1: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: أذكار المساء.
1: أذكار المساء.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى أن يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الصبحي من سورة مريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الصبحي من سورة مريم.
1: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة المغرب من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا من ذكره شرف للذاكرين، ويا من شكره فوز للشاكرين، ويا من طاعته نجاة للمطيعين، صل على محمد وآله، واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر، وألسنتنا بشكرك عن كل شكر، وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة. فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامة لا تدركنا فيه تبعة، حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا، ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا. وإذا انقضت أيام حياتنا وتصرمت مدد أعمارنا واستحضرتنا دعوتك التي لا بد منها ومن إجابتها، اجعل ختام ما تحصي علينا كتبة أعمالنا توبة مقبولة لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحنا، ولا معصية اقترفناها، ولا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الأشهاد يوم تبلو أخبار عبادك، إنك رحيم بمن دعاك ومستجيب لمن ناداك. اللهم لا سكينة إلا بك، ولا تعويل إلا على جودك، ولا سعادة إلا منك. أنت الذي لولا فضله ورحمته لهتكت أستارنا وفضحت أوزارنا وأظلمت أنوارنا. لا إله إلا أنت البر الرحيم الحيي الجميل الكريم. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

تثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

لك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر.

0: الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: الله أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: الفوائد التربوية من التشبيهات القرآنية.
4: يقول الله تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قص الله عز وجل في الآيات طرفا من قصة يونس عليه السلام، وأخبر سبحانه أنه خرج عليه السلام مغاضبا ولم يصبر على قومه، فالتقمه الحوت وهو مليم، وحينها رفع يديه إلى مولاه مقرا بالخطأ ونادما عليه، لتنطق شفتاه بأفضل الكلام وأصدق العبارات، كلمة التوحيد. وكان من بركات تلك الدعوات أن نجى الله نبيه وفرج عنه كربته، وكذلك ننجي المؤمنين. ومن الفوائد التربوية من التشبيه بيان سعة فضل الله ورحمته عز وجل بعباده المؤمنين، وهذا وعد وبشارة لكل مؤمن وقع في شدة وغم أن الله تعالى سينجيه منها ويكشف عنه ويخفف لإيمانه كما فعل بيونس عليه السلام. وفي التشبيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة سبيل النجاة في الدنيا والآخرة، وأن الدعاء والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى والتضرع بين يديه من أسباب الفرج. وفيه إشارة أن الاعتراف بالخطأ من شيم الصالحين، ورجوع إلى الحق من خصال المؤمنين الصادقين.
3: الأوامر والنواهي في القرآن الكريم.
5: قال الله تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إن الموازنة الصحيحة في تصرفات المسلم هي عين العقل الصحيح، سواء في مأكله ومشربه أو لباسه أو سائر تصرفاته، فالتوازن في الحياة غاية في الأهمية، فلا يطغى جانب على جانب إلا على نزر ممكن مما يكون ميولاً لهذا الشخص. فالبعض تجده مسرفاً في مأكله ومشربه لكنه على حساب التقليل من الصدقة، وقد تجده مسرفاً في رحلاته لكنه على حساب تربية الأبناء، وقد تجده مسرفاً في تصفح وسائل التواصل ولكنه على حساب تربية نفسه على العمل الصالح، وهكذا في جميع الجوانب. فكم هو جميل أن نتوازن في تصرفاتنا وكلامنا. إن الإسراف فيه ضرر من جانبين: الأول الإغراق فيما أسرف فيه، والجانب الثاني الجفاف في الأمر الآخر المقابل له. إن توازنك في حياتك يعطيك رؤية حاضرة ومستقبلية لشخصك الكريم، فلا تكن مغرقاً في الجدية بحيث أنك لا تعرف للمرح سبيلاً، ولا هازلاً لا تعرف للجد سبيلاً، ولكن ساعة وساعة. إن دائرة النفس والأهل والجيران والأقارب والعلم والعبادة وغيرها من جوانب الحياة هي تحتاج إلى توازن، فلكل منهما ما يناسبه.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح البدير من سورة عبس وحتى سورة الطارق.

آخرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء.

0: الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت

لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب.

إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا، فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق.

حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح البدير من سورة عبس وحتى سورة الطارق.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الأولى والآخرة. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: الأنبياء إخوة من علات، وأمهاتهم شتى، ودينهم واحد، فليس بيننا نبي. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة، وخيرها الفأل. قيل: يا رسول الله، وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم. متفق عليه.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عادل ريان من سورة فاطر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
6: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد

الناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز

تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة.

والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه

طري وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك

الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عادل ريان من سورة فاطر.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد.
2: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد أصغير يأتيكم الأحد عند 10:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأ القرآن
2: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأ القرآن يأتيكم كل أحد وثلاثاء عند 4:10 عصرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورتي الأنبياء والحج.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الصديق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصاب

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورتي الأنبياء والحج.
1: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل، والهرم والقسوة، والغفلة والعيلة، والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر، والفسوق والشقاق والنفاق، والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، والجنون والجذام، والبرص وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، ونعوذ بك من الخيانة، فإنها بئسة البطانة. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل، وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن ساعة السوء، ومن صاحب السوء، ومن جار السوء في دار المقامة.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد السبيل رحمه الله، من سورة آل عمران.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد السبيل رحمه الله من سورة آل عمران.
1: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام.
1: يا رب سبحانك، يا من امتلأت القلوب من خشيتك، سبحانك يا من عنت الوجوه لعزتك، سبحانك يا واعد أهل الصالحات جناتك الباقيات، لا إله إلا أنت، بك آمنت وبك اعتصمت. موعودك يا رب للذين آمنوا رحمة منك وفضل، فهيئنا لعمل ننال به كريم وعدك، واصرفنا عن عمل يعرضنا لوعيدك. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أنك أنت الحي القيوم ونحن ميتون، وأننا يوم القيامة لمبعوثون. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أنك أنت الله الخالق البارئ المصور، والكل مخلوق بإرادتك، حي بقدرتك، ميت بمشيئتك. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد، وأنك الغني عن الشريك والولد. يا رب أسلمنا لك يا كريم الوجه وجوهنا، واتبعنا ملة إبراهيم حنيفة. اللهم إنا نسألك خيرا يقود إلى الجنة، وعملا ذاكيا يذكينا عندك، وإيمانا خالصا يخلصنا من غفلات النفوس، وسكينة تسكن قلوبنا تمحو القنوط والعبوس. اللهم خذ بخطانا إلى مواطن طاعتك، وحفنا فيها بالكرام البررة من ملائكتك، واجعلنا ممن اصطفيتهم لعبوديتك، وأحلتهم لخالص عبادتك، ونشرت عليهم ألوية محبتك، وألهبت قلوبهم بالشوق إليك والقرب منك. اللهم فجل من رضوانك حظنا، واجعل في واسع جناتك أملنا. يا من أظلتنا سحائب وجوده، وهدرت بحار كرمه، ونبعت عيون فضله، يا رب العالمين، اللهم اجعلني إذا خيرت بين أمرين، أحدهما للدنيا والآخر للآخرة، أن أختار أمر آخرتي على أمر دنياي، فإن الآخرة تبقى والدنيا إلى زوال، وإنما عند الله باق وما بالدنيا إلا نفاد. اللهم إني أسألك أن ترطب قلبي بحمدك، وأن تعطر لساني بذكرك، وأن تملأ وجداني بشكرك، وأن تشغلني بخشيتك في كل مقام، وأن تفرغني لتقواك على الدوام. اللهم املأ صدري غنى بك حتى لا يشغلني عنك شيء، واسدد فقري وثبت حجتي، وأذقني سلسل مغفرتك، وأدخلني جنتك يا رب العالمين. اللهم هذه أيدينا مبسوطة لك بالآمال، ووجوهنا تتجه إليك بالخشوع والإجلال، وقلوبنا مشغولة بك، وضمائرنا متوجهة إليك. اللهم لجأنا إليك في كل أمر وفي كل حال، بجوارحنا، بأفئدتنا، بآمالنا، بعجزنا، ولن يلجأ الكل إلا إلى سنده، ولن يلجأ العاجز إلا إلى حماه، ولن يلجأ العبد إلا إلى مولاه. يا رب أنت الرحيم الذي نستعطي رحمته، أنت الوهاب الذي نستوهب مواهبه، أنت الغفار الذي نستمطر مغفرته. فتفضل علينا يا الله بما أنت أهله، يا متفضلا بغير حساب. اللهم عافني من بلاء الدنيا، واشفني من سقام نفسي، وداوني من الضلال بمحكم تنزيلك، وعصمني من الزير بجليل هديك. اللهم اجعلنا من أهل المعروف.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد

0: استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.
1: الله
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر

0: أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر

أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا

0: إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير.
0: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
2: مجالس التفسير يأتيكم الأحد عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن.
3: البيان القرآني، البيان القرآن. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند الثالثة عصرا
2: من برامجنا في إذاعة القرآن.
3: الحياة الطيبة،
4: الحياة الطيبة، برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
3: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم الاثنين عند الثالثة عصرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين.
1: حياكم الله شيخنا الكريم، أيضا نرحب بكم مستمعينا الكرام، ونسعد متابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا ولكم فيها العلم النافع والعمل الصالح. شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه: هل يستحسن ختام مقدمة الكتاب بعبارة الحمد لله وتعالى جده بدلا من الحمد لله رب العالمين؟ وهل في العبارتين دلالة على توحيد الربوبية والألوهية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما ما يتعلق بمقدمات الكتب وخواتمها فإني لا أعرف شيئا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك إلا الكتب التي هي بمعنى الرسائل، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب فيها حمدا لله عز وجل، والأمر في هذا واسع، وحمد الله جل وعلا يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، فالعبد حينما يحمد الله جل وعلا فإن هذا فعله، وفعله هو توحيد لله وهو توحيد الإلهية، فإذا حمد الله جل وعلا فإنه لا يحمد إلا من يستحق الحمد، والذي يستحق الحمد هو الذي له الربوبية، وهذا الحمد الذي يحمد الله جل وعلا به هو حمد مستغرق لأنواع المحامد كلها، وهذا لا يجوز صرفه للمخلوق. المخلوق يحمد على فعله ويحمد على صفته، ولكنه ليس الحمد المستغرق لأنواع المحامد، فالحمد المستغرق لأنواع المحامد كلها هذا لله عز وجل، وهو المستحق لذلك، وهو استحق هذا الأمر لكونه رب العباد، فالله جل وعلا له الربوبية وهو المستحق للعبادة، والحمد نوع من أنواع العبادة، بل هو من أعظم أنواع العبادة، وقد حمد الله جل وعلا نفسه وأمر عباده أن يحمدوه، فقال: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وأمر عباده أن يحمدوه، وقل الحمد لله، فالله جل وعلا حمد نفسه وأمر عباده أن يحمدوه.
1: أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سؤال من أخ لنا يقول: أعمل في مسجد ويتعرض لي بعض المصلين لإرغامي على فعل بدع، وإذا رفضت يشتكونني إلى الجهات، كما أجبر على تعويض الإمام والمؤذن رغم عدم تأهلي مما سبب لي ضغطا نفسيا شديدا، هل يجوز لي ترك هذا المنصب؟
2: أما ما يتعلق بفعل البدعة التي يؤمر بها فلا يجوز له أن يفعل من ذلك شيئا، وحق الله جل وعلا أعظم من حق الناس، ولا يجوز له أن يطيعهم في هذه البدع، وإن رفعوا به إلى الجهات المختصة فليبين للجهات المختصة اعتداء هؤلاء عليه، لأنهم دعوه إلى محرم، دعوه إلى معصية الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه الصحيح: إنما الطاعة في المعروف. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع، فقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا هو فعل البدع كان آثما من جهتين: من جهة نفسه هو لكونه فعلها، ومن جهة دعوته للناس بفعله، لأن الناس إذا رأوه وهو إمام أو مؤذن اقتدوا به فظنوا صحة هذه البدعة، فليس له أن يفعلها. وأما ما يتعلق بأنهم يجبرونه على أن يصلي بهم وهو غير مؤهل للصلاة بهم، فإن كان يقصد أنه لا يحسن قراءة الفاتحة أو لا يحسن أن يصلي بهم، فإنه لا ينبغي له أن يتقدم. وأما إن كان يقصد بهذا أنه ليس أهلا مقابلا لمن كان معه في المسجد مما هو أهل، وأجبره هؤلاء لكون وظيفته متعلقة بالمسجد، فلا بأس أن يصلي بهم إذا وكله الإمام أو وكله المؤذن، فله أن يصلي بهم، وبخاصة إذا كان يعرف أن من معه في هذا المسجد ليس على طريقة مرضية، فإنه يتعين عليه حينئذ أن يصلي بهم، والله أعلم.
1: شكر الله لكم شيخ الكريم وبارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة هذا سائل يقول: كنت عاصيا لوالدي في صغري، فهل علي شيء وكيف أتخلص من أثر هذا الذنب؟
2: من كان عاصيا لوالديه ثم تاب فليتحلل منهما إن كانوا أحياء، وأما إن كانوا أمواتا فإن حقهما لا يسقط. ما يتعلق بحق الله عز وجل فالله جل وعلا يقبل التوبة عن عباده، وأما ما كان من حقوق العباد فإن حقوق العباد لا تسقط، فعليه أن يكثر الاستغفار لهما والصدقة والدعاء لهما، لعل الله عز وجل أن يخفف عنه. وإذا كان هذا الأخ الذي كان يعصي والديه كان قبل البلوغ فلا شيء عليه إن شاء الله، لأنه مرفوع عنه القلم، والله أعلم.
1: أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. من الأسئلة كذلك هذا سائل يقول: هل تصح صلاة المصلين في المسجد بإقامة الصلاة فقط دون الأذان؟
2: إذا كان قد أذن في البلد فإن الصلاة صحيحة ولا شيء عليهم، وإن كانوا تركوا مستحبا. أما إذا لم يؤذن في البلد فالصلاة صحيحة ولكنهم آثمون.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أم عبد الله تسأل شيخنا حفظكم الله، تقول: هل تجب الزكاة في مبلغ ادخرته لزواج ابني وفي أرض اشتريتها كذلك للغرض نفسه؟
2: أما بالنسبة للمال فإنه يزكى إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، حتى لو كان مدخرا لتزويج الابن أو لشراء بيت أو شراء سيارة أو غير ذلك. وأما بالنسبة للأرض فإذا كانت الأرض مقصودا بها بناء بيت عليها فلا زكاة فيها، أو كان يقصد من ذلك الإيجار فلا زكاة عليها إلا إذا بلغت الأجرة نصابا وحال عليها الحول. وأما إن كانت هذه الأرض يقصد بيعها فإنها تزكى زكاة عروض تجارة، والله أعلم.
1: أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. من الأسئلة كذلك هذا سائل يقول: عندي شعر الحاجب يطول ويؤثر على مظهري، فهل يجوز قص أطرافه الطويلة؟
2: إذا كان قصا وكان يؤثر عليه فلا بأس بذلك، وأما النتف فلا يجوز لأنه نمص، ويتأكد التحذير في المرأة أكثر من الرجل، لأن الحديث جاء في لعن النامصة والمتنمصة. فإذا كان نمصا وكان السائل امرأة فلا يجوز لها أن تفعل ذلك، وإذا كان قصا فلا بأس به، والله أعلم.
1: أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: هل يجب إخراج زكاة المال لأولاد المتوفى القُصّر من أموالهم التي ورثوها؟
2: نعم، إذا كان لديهم مال وبلغ نصابا وحال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة. ولذا كان عمر رضي الله عنه يقول: التجر في أموال اليتامى لئلا تأكلها الصدقة. نعم.
1: أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. من الأسئلة كذلك هذا أحد الإخوة يقول: أنا عسكري أحرس مسجدا، هل يصح أن أصلي بجانب دوريتي خلف الإمام؟
2: إذا كان معك أحد وكنت ترى الصفوف فلا بأس بذلك، ولكن ليس لك أن تنفرد بالصلاة عند سيارتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة للفذ خلف الصف.
1: بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: ما معنى قول الله تعالى: فإذا فرغت فانصب، وهل يعني أن العبادة تكون بعد الفراغ من الأعمال؟
2: الله جل وعلا يقول: فإذا فرغت فانصب، يعني إذا فرغت من عمل لله عز وجل فانصب لعمل آخر، وقدر الأمور بمقادرها، فيقدم الأهم على المهم. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الخوف مع مسايفة العدو، لأن الصلاة أعظم، فانتصب النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة مع وجود العدو. فقوله جل وعلا فإذا فرغت، لم يبين الله عز وجل الشيء الذي فرغ منه، وهذا يطلق عليه العلماء أنه من العموم العرفي، فلم يقل لله عز وجل إذا فرغت من الصلاة أو إذا فرغت من الجهاد، إنما قال فإذا فرغت، فإذا فرغت من عمل فانصب لعمل آخر، وهذا كقول الله جل وعلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالمؤمن دائما في عمل لله عز وجل، سواء كان ذلك العمل دينيا خالصا كالصلاة أو كان من الأعمال التي تعينه على أداء العبادة كالتجارة وكالرياضة ونحوها. فكل هذه الأمور إذا نواها العبد لإعانته على طاعة الله عز وجل كانت من الأعمال المقربة، وكان دائما في عبادة لله عز وجل، والله أعلم.
1: أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. من الأسئلة كذلك هذا سائل يقول هل هناك فضل خاص ثابت لسورة ياسين وسورة الواقعة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟
2: جاء في ذلك أحاديث، ولكن لا يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه، وشكر الله لكم أحبتنا الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات، والشكر موصول كذلك للزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر وفقه الله. حتى الملتقى بكم أحبتنا الكرام في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: سؤال وجواب في أم الكتاب.
1: آيات سورة الفاتحة 7 آيات. قال تعالى: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أم القرآن هي 7 المثاني والقرآن العظيم. يقول ابن كثير: هي 7 آيات بلا خلاف. هل البسملة بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة؟ قال الشيخ عبد العزيز ابن باز: والصواب أنها آية مستقلة، وأن أول الفاتحة الحمد لله رب العالمين، وأما بسم الله الرحمن الرحيم فهي آية مستقلة أنزلها الله فصلا بين السور، فليست من الفاتحة ولا من غيرها، ولكن آية مستقلة للفصل بين السور، وهي بعض آية من سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الشيخ ابن عثيمين: وقد اختلف أهل العلم في البسملة في الفاتحة هل هي من الفاتحة أم لا، فذهب بعض أهل العلم إلى أنها من الفاتحة، ولكن الصحيح أنها ليست منها، وأن أول سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين. وقال في لقاء الباب المفتوح: البسملة ليست للفاتحة، بل هي آية مستقلة تفتح بها السورة، ما عدا سورة البراءة فإنها لا تفتتح بها اتباعا لما فعله الصحابة الكرام. ويدل على أن الفاتحة ليست منها ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي، وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فهي 7 آيات: 3 آيات الأولى لله، والآيات 3 الأخيرة للعبد، والآية 4 وهي الوسط في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين، بين الله وبين العبد. وهذا أيضا ترجيح معنوي لكون الفاتحة بدايتها الحمد لله رب العالمين، وليست البسملة منها.
0: هو الله.
2: فإن من أسماء الله الحسنى العفو، وهو الذي يمحو الذنوب ويتجاوز عن السيئات ويترك العقوبة على المعاصي، وهو من أسماء الله الحسنى الدالة على كثرة العفو والمحو التام للخطايا. وهذا الاسم قريب من اسم الله الغفور، لكنه أشد مبالغة، لأن المحو أبلغ من مجرد الستر، وقد ورد هذا الاسم في القرآن 5 مرات. ومن أسماء الله الحسنى الغني، ويعني أن الله سبحانه وتعالى مستغن عن كل ما سواه، فهو الكامل الذي لا يحتاج إلى أحد ولا يعتمد على أحد، بينما جميع الخلق محتاجون إليه، فكمال غناه يظهر أن كل عطاء ورزق منه هو فضل وإحسان، وقد ورد هذا الاسم في القرآن 18 مرة. ومن أسماء الله الحسنى القادر، ويعني أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء ولا يعجزه شيء، هو المالك للقدرة الكاملة المطلقة، وله القدرة على فعل ما يشاء متى يشاء، فلا شيء يفوق قدرته، وقد ورد هذا الاسم في القرآن 13 مرة. ومن أسماء الله الحسنى القاهر، ومعناه الذي قهر عباده بما خلقهم عليه من المرض والموت والفقر والذل، فلا يستطيع أحد رد تدبيره والخروج عن تقديره، القاهر بقدرته، الغالب بعزته لكل شيء، وهو الذي قهر الخلق على ما أراد، يقهر بسلطانه كل شيء، فتستجيب السماوات والأرض لقهره، فلا موجود إلا وهو مسخر تحت قهره وقدرته، عاجز في قبضته، فهو الغالب على جميع الخلائق، الذي يعلو في قهره وقوته، فلا غالب له ولا منازع له، بل كل شيء تحت قهره وسلطانه. وقد ورد هذا الاسم في القرآن في موضعين. ومن أسماء الله الحسنى القدير، ويعني أن الله تعالى له القدرة التامة المطلقة من جميع الوجوه، لا يعجزه أي شيء في السماوات ولا في الأرض، ولا يفوته شيء يريده، وهذا الاسم صيغة مبالغة تدل على أن قدرة الله جل وعلا كاملة وغير محدودة، وقد ورد هذا الاسم في القرآن في 45 موضعا.
0: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورتي الزمر وغافر.

الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق

0: ولهم اللعنة ولهم سوء الدار.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورتي الزمر وغافر.
2: فراغك قبل شغلك، الوقت هو الحياة، وأوقات الفراغ نعمة عظيمة مغبون فيها كثير من الناس. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهمية استغلال أوقات الفراغ قبل أن تزحمها المشاغل والمسؤوليات، فكثير من الناس لا يعرف قيمة وقت الفراغ إلا بعد فقده، حين يزدحم وقته بالمشاغل والالتزامات. والاستثمار وقت الفراغ بأمثل شكل، ينبغي على المسلم أن يجعل له برنامجا منظما يوزع فيه وقته بين العبادة والعلم والعمل والراحة، فيخصص وقتا لتلاوة القرآن ومدرسته، ووقتا لقضاء حاجات أهل بيته، ووقتا لصلة الرحم وزيارة الأقارب والأصدقاء. كما ينبغي الحذر من آفات الفراغ التي قد تجر إلى الانحراف والضلال، كإضاعة الوقت فيما لا ينفع، والانشغال بوسائل التواصل الاجتماعي لساعات طويلة، ومجالسة رفقاء السوء، والنوم الزائد عن الحاجة، واللهو المحرم. ومن الأمور النافعة في وقت الفراغ ممارسة الهوايات المفيدة التي تنمي المواهب وتصقل المهارات، والمشاركة في الأعمال التطوعية لخدمة المجتمع، والاهتمام بالتطوير الذاتي وتنمية القدرات. فالوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير،
4: الوجيز في التفسير،
5: الوجيز في التفسير،
4: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
3: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب،
6: نور على الدرب،
3: برنامج نور يضيء الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند 9:00 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا.
7: تنفس الصباح بيوم جديد.
8: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
9: إذاعة القرآن الكريم
10: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: القلوب والأسماع.
1: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
0: دروس من الحرمين الشريفين تقدمها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
2: حسن البصري قال لا يسأل عبد نفسه إلا القرآن، يعني أن بعضنا يريد يحاسب نفسه.
0: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي. درس هذه الحلقة من رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور حسن بن عبد الحميد بخاري.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آل بيته وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد ثاني مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وهذا المجلس الثاني هو أول مجالس قراءتنا بكلام المصنف رحمه الله تعالى في الكتاب. وتقدم أيضا أن الإمام ابن القيم رحمه الله أحد أعلام أمة الإسلام وأئمتها الكبار، ممن رزق توفيقا وسدادا وقبولا وانتشارا لعلمه رحمه الله تعالى. وهو القائل رحمه الله في كتابه الآخر جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله: لو صلى العبد على النبي صلى الله عليه وسلم بعدد أنفاسه لم يكن موفيا لحقه صلى الله عليه وآله وسلم. وسيأتينا في هذا الكتاب القيم زاد المعاد مزيد من التفصيل لهذه المعاني الجليلة العظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتدارس هديه وسنته وسيرته إنما نرجو السلوك على سنته والثبات على هديه عليه الصلاة والسلام. صلى عليك إله أنت صفوته، ما طيبت بلذيذ الذكر أفواه، وعم بالروح والريحان صحبته، وجادهم من نمير العفو أصفاه. فاللهم صل وسلم وبارك عليه، واجعل لنا من هذه المجالس سلما للتمسك بسنته والاهتداء بهديه بما يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. وهذا أوان الشروع في المقصود وقراءة الكتاب، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد والعلم النافع والعمل الصالح، والله ولي التوفيق.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللسامعين. وبعد، قال المصنف الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي المعروف بابن القيم رحمه الله في مقدمة كتابه المعروف بزاد المعاد: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، ومالك يوم الدين، الذي لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته، ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره، ولا حياة إلا في رضاه، ولا نعيم إلا في قربه، ولا صلاح للقلب ولا فلاح إلا في الإخلاص له وتوحيد حبه، الذي إذا أطيع شكر، وإذا عصي تاب وغفر، وإذا دعي أجاب، وإذا عومل أثاب، والحمد لله الذي شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته، وأقرت له بالإلهية جميع مصنوعاته، وشهدت بأنه الله الذي لا إله إلا هو بما أودعها من عجائب صنعته وبدائع آياته، وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له في إلهيته، كما لا شريك له في ربوبيته، ولا شبيه له في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته. والله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وسبحان من تسبح له السماوات وأملاكها والنجوم وأفلاكها والأرض وسكانها والبحار وحيتانها والنجوم والجبال والشجر والدواب والآكام والرمال وكل رطب ويابس وكل حي وميت، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا.
3: مقدمة استفتح بها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كتابه العظيم زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، وهي مقدمة كما سمعتم فخمة حافلة بمعاني الإجلال والتعظيم لربنا الكبير المتعال جل في علاه. وهكذا هم أهل العلم، قدوتهم في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظم من عظم الله ومن عرف العباد عظمة الله سبحانه وتعالى، وصلى الله على نبينا وسلم. كان له عليه الصلاة والسلام شأن عظيم في مقام التعظيم لربه العظيم سبحانه، ودل العباد كيف يكونون أعظم العباد منزلة كلما كانوا أكثر لله تعظيما وإخباتا وإجلالا، وكانوا بين يديه جل جلاله أشد انكسارا وتضرعا وافتقارا. علمنا عليه الصلاة والسلام أن ذكر الله وامتلاء القلب بحمده وشكره والثناء عليه من أعظم مقامات العبودية. علمنا صلى الله عليه وسلم أن امتلاء القلب باليقين بأنه لا أعظم من الله في هذا الكون ولا أكبر من كبريائه سبحانه وتعالى هي من أجل مقامات العبد في طريقه إلى ربه سبحانه. وهكذا كانت حياته عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا، إذا صلى وإذا دعا، بل إذا نام وإذا أكل وإذا شرب، وفي كل شؤون حياته كان يدل العباد كيف يعظمون الخالق سبحانه، وكيف يكون لهم في طريقهم إلى الله والدار الآخرة زاد عظيم ورصيد وفير يملؤون به حياتهم وسجل حسناتهم وسائر أحوالهم من هذه المعاني العظيمة. مقدمة حافلة تقطر فخامة بتعظيم الله، يثني على الله بما هو أهله، ويعدد من صفات الباري سبحانه وتعالى في الغنى والقيومية والعز والدوام، وما شهدت له الخلائق بالربوبية، وما أقرت له بالإلهية، وبما أودع سبحانه من عجيب الصنع وبديع الآيات. ثم يثني ذلك رحمه الله بالذكر الذي هو دلالة التعظيم. عبد الله، أمعظم أنت ربك سبحانه؟ إن كان نعم فلا بد وأن يظهر من أثر هذا التعظيم في ذكر الله على لسانك، وحلاوة ما تستصحبه من عجيب جمل السنن النبوية التي تعظم بها الله. فانظر كيف أتى بما ثبت في السنة من التسبيح والتحميد والتكبير لله عز وجل، وهو في ذلك يورد ما عظم به الأجر، ودلت السنة على ثقله في الميزان. قال: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. قال: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. وأورد الآية الكريمة: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ألا فأشهدوا وتشهدون بما شهدت به الأنبياء والرسل والملائكة الكرام عليهم السلام بأن ربنا سبحانه وتعالى واحد أحد،
5: جل سبحانه عن الشبيه والنظير والمثيل ولم يكن له كفوا أحد. أشهد وتشهدون شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى له طرفة عين عن رحمته أنه سبحانه وتعالى عظيم غاية العظمة، وأن ربنا كبير أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. وهذا الاستهلال بهذه المقدمات بما فيها من العظمة فيها ترطيب للقلوب وتهيئة لها بالمقدم المطلوب من عظيم ما يقبل عليه المصنف رحمه الله من جزالة المعاني وجلالة الموضوع في حديثه عما يقدم له رحمة الله تعالى عليه.
4: قال رحمه الله: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت بها الأرض والسماوات، وخلقت لأجلها جميع المخلوقات، وبها أرسل الله تعالى رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه، ولأجلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين، وقام سوق الجنة والنار، وبها تقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار، فهي منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب، وهي الحق الذي خلقت له الخليقة، وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب، وعليها يقع الثواب والعقاب، وعليها نصبت القبلة، وعليها أسست الملة، ولأجلها جردت سيوف الجهاد، وهي حق الله على جميع العباد، فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام.
5: وصدق رحمه الله، فإن للكلمة العظيمة كلمة التوحيد لا إله إلا الله من المعاني والفضائل والآثار في حياة العباد، فضلا عما أعد لأصحابها الصادقين فيها المخلصين عليها القائمين بها حق القيام، ما أعد لهم من الفضل والأجر والذخر والثواب في الدنيا ويوم المعاد. وما أوجز المصنف رحمه الله من العبارات مستل ومستنطق من جملة من النصوص الشرعية، قال: عليها نصبت القبلة وأسست الملة، ولأجلها جردت سيوف الجهاد، وهي حق الله على جميع العباد. وفي الحديث الصحيح: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي حديث معاذ بن جبل لما قال عليه الصلاة والسلام: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: حقه أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وسائر ما أورد من الجمل ذات المعاني العظام إنما هي من مجموع ما دلت عليه النصوص الكثيرة والعظيمة جدا في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي كلمة الإسلام التي تثبت بها أحكام الإسلام للعبد إذا تفوه بها. فإذا قال عبد أشهد أن لا إله إلا الله فقد دخل في الإسلام لأنها المفتاح. قال: وهي أيضا مفتاح دار السلام، فالجنة إنما يدخلها أهل التوحيد الذين علموا حقيقة معنى لا إله إلا الله، وهي الكلمة الطيبة العظيمة التي ضرب بها المثل في كتاب الله: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.
4: أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وعنها يسأل الأولون والآخرون،
5: يعني عن كلمة التوحيد لا إله إلا الله.
4: فلا تزول قدم العبد بين يدي الله تعالى حتى يسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟
5: هذان السؤالان واردان في كتاب الله: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وأيضا عما كانوا يعبدون، ورد في أكثر من آية في كتاب الله. وقول المصنف لا تزول قدم العبد حتى يسأل عن هاتين المسألتين، هذا من أثر لبعض السلف أخرجه الإمام الطبري رحمه الله عن الإمام أبي العالية الرياحي رحمه الله، قال: يسأل العباد كلهم عن خلتين يوم القيامة، عما كانوا يعبدون وعما أجابوا المرسلين. فعما كانوا يعبدون هو شهادة أن لا إله إلا الله، وماذا أجبتم المرسلين هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
4: وعنها يسأل الأولون والآخرون، فلا تزول قدم العبد بين يدي الله تعالى حتى يسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فجواب الأولى بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا، وجواب الثانية بتحقيق أن محمد رسول الله معرفة وإقرارا وانقيادا وطاعة. فأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه وسفيره بينه وبين عباده، المبعوث بالدين القويم والمنهج المستقيم، أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة على الخلائق أجمعين، أرسله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، وافترض على العباد طاعته وتعزيره وتوقيره ومحبته والقيام بحقوقه، وسد دون جنته الطرق فلم يفتح لأحد إلا من طريقه، فشرح له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره
5: صلى الله عليه وآله وسلم. جعل الله على العباد طاعته فرضا مع التعزير والتوقير والمحبة والقيام بسائر الحقوق، وذلك معنى عظيم، هي جملة موجزة لعل بيانها جل ما تقدم معنا في الكتاب العظيم الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما جاء في بعض آيات القرآن الكريم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. فالإيمان والتعزير والتوقير مما ذكر في هذه الآية، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، ومثل قوله تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون، في جملة مما تقدم من الحقوق. قال: فشرح الله صدره ورفع ذكره ووضع وزره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره عليه الصلاة والسلام. وقال في هذه الجملة العظيمة: سد دون جنته الطرق فلم يفتح لأحد إلا من طريقه عليه الصلاة والسلام. ومعنى ذلك يا كرام أنه لا يدخل عبد الجنة يوم القيامة إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تعبد لله آناء الليل وأطراف النهار ما لم تكن عبادته على مقتضى ما جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام. وهذا الفارق الكبير بين أهل الاتباع للسنة المتمسكين بها المتقفين لهدي النبوة الثابتين على الحق، وبين من زاغت بهم الأهواء ومن ضلت بهم البدع ومن انزلقت أقدامهم في مهاوي الابتداع عن السنن، فإنه لا يدخل أحد الجنة إلا من طريقه عليه الصلاة والسلام. ومن هنا قرر أهل العلم أن العبادة لها ركنان لا تقبل إلا بهما، أولهما الإخلاص لوجه الله الكريم، فالرياء وإشراك مع الله عز وجل في العمل يعود به صاحبه خيبة وخسارة. والركن الثاني الاتباع للسنة، والمقصود بها أن تكون العبادة واقعة موقع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الصفة والهيئة والكيفية، وكل عبادة لا تلتزم السنة فإنما هي على إحداث وابتداع، وصاحبها أيضا مردود عليه عمله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود، كما قال صلى الله عليه وسلم.
4: أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ففي المسند من حديث عبد الله بن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وكما أن الذلة مضروبة على من خالف أمره، فالعز لأهل طاعته ومتابعته. قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم.
5: العزة في كتاب الله أنيطت بأن يكون صاحبها على طريق العبودية لله والاتباع والاقتفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع قول الله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وهذا على سبيل الحصر فقدم الجار والمجرور أن لله لا لغيره العزة، وعطف على ذلك لرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم عطف عليهما ثالثا أهل الإيمان قال وللمؤمنين. فلا عزة إلا في هذا فيما حصر في كلام الله، وقوله تعالى ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، فعلى ما يصيب المؤمن وهن أو حزن وهو في المكان العلي بنص كلام الله، لكنه بالقيد المذكور في الآية إن كنتم مؤمنين. ومثلها الآية الأخرى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم فلا تهينوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. ليس المؤمن الذي يرضى بالدنية ويتنازل ويقبل الهوان، والله عز وجل قد رفع شأنه وجعل له العزة وأعلاه على سائر أطياف بني البشر، وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. هذا يؤكد لك أن العزة التي ينشودها أهل الإيمان إنما تكون في طاعة الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا عزة إلا في ذلك. فإذا تنكب العباد هذا الطريق فقد خلعوا بأيديهم رداء العزة اختيارا من أنفسهم. ومن خلع رداء العزة فعليه أن يقبل بالذل والهوان والصغار لا محالة. فإما عزة يرتديها أهل الإسلام بطاعة الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما الأخرى عياذا بالله تنكب الطريق وتعدي حدود الله ومخالفة أمره والبعد عن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد سمعتم في الحديث الذي روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. هذه الذلة والصغار فرض على كل من تنكب طريق السنن. فيا أمة الإسلام لندرك أنه بمخالفة السنن والابتعاد عنها مع ما فيه من الحرمان من الأجر والبعد عن التوفيق والخيبة التي تقع فيها الأمة والوحل الذي تغرق فيه، فإنها تقود نفسها إلى حتفها بأيديها وتمشي في طريق الهلاك والردى. يقول وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، فلا عزة والله ولا قيام لأمة الإسلام ولا ارتفاع لشأنها ولا مخرج لها من مسارب الذل والهوان ومسالك التيه الذي هي فيه إلا بأن تعود بأن تتمسك بالسنن، فإنها مخرج نجاة، وأن تعود إلى اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنها طريق الفلاح والعز والسؤدد في الدنيا وفي الآخرة. وهذا منطوق الآيات الكريمة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين إن كنتم تعلمون. نعم
4: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك، فلا تحتاجون معه إلى أحد. وهنا تقديران، أحدهما أن تكون الواو عاطفة لمن على الكاف المجرورة، ويجوز العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار على المذهب المختار، وشواهده كثيرة وشبه المنع منه واهية.
5: قول الله عز وجل في سورة الأنفال خطابا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها النبي حسبك الله. ما معنى حسبك الله؟ الله كافيك، يكفيه بماذا؟ بمعيته ونصره وتأييده ورزقه وكل شيء يراد في الدنيا وفي الآخرة، فتبتغى فيه الكفاية من الله وحده. حسبك الله ومن اتبعك، أي يا أيها النبي حسبك الله وحسب من اتبعك أيضا من المؤمنين. يريد المصنف رحمه الله أن يقول يا أمة الإسلام إن أردتم النصر والعز والتأييد والكفاية وأن يكون الله عز وجل حسبكم في هذه الحياة فإنها في الآية ومن اتبعك، والخطاب لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فدلت الآية على أن الله إنما يكون حسيبا لمن؟ لمن اتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا أيها النبي حسبك الله، وهذا الشرف له عليه الصلاة والسلام، وتخصيصه من بين الأمة بإفراده بالذكر عنها لجلالة قدره عليه الصلاة والسلام، ولأنه نبي الأمة وإمامها وقائدها صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها النبي حسبك الله، هذه لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن اتبعك هذه لي ولك ولكل مسلم بشرط أن ينطبق عليه الوصف ومن اتبعك من المؤمنين. فالله حسبك يا رسول الله وهو حسب من اتبعك أيضا. فأما من لم يتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام وخالف سنته وفارق هديه وابتعد عن المسير خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه قد حرم نفسه بنفسه وخرج من الآية من تلقاء ذاته، لأن الآية تقول حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين. ثم يستطرد المصنف رحمه الله في فوائد تتعلق بتفسير الآية ومعناها حسبك الله وحسب من اتبعك، فتكون الواو هنا واو عطف، والاسم الموصول الواقع بعدها من اتبعك يراد به عطف على كاف الضمير في قوله حسبك، يعني يا أيها النبي حسبك الله وحسب من اتبعك، فتكون من هنا في محل جر، لأن الكاف كاف الضمير في قوله حسبك مجرورة بالإضافة، فتقال في إعرابها من اسم مبني على السكون في محل جر عطفا على الكاف في قوله حسبك. قال المصنف رحمه الله ويجوز العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار على المذهب المختار، يعني لا حاجة أن يقول حسبك الله وحسب من اتبعك، لأن بعض مذاهب أهل النحو ترفض هذا العطف أن لا يعطف الاسم على الضمير إلا إذا أعيد العامل. قال رحمه الله وشواهده كثيرة وشبه المنع منه واهية، ولأنه أشار إلى الخلاف النحوي في المسألة قال على المذهب المختار، فإن النحاة في مسألة العطف على الضمير المجرور على ثلاثة مذاهب، أولها مذهب جمهور البصريين من النحاة أنه يجب إعادة الجار، يعني لا يجوز العطف هكذا، بل يشترط أن يعاد حرف الجر أو المضاف الذي تحصل به الإضافة. فعلى هذا ينبغي أن يكون لو كان في غير الآية الكريمة لا يصح اعتباره مجرورا إلا إذا قلت حسبك الله وحسب من اتبعك، وإلا فابحث عن إعراب سوى هذا. هذا مذهب جمهور البصريين أنه يجب إعادة الجار ولا يجوز عطف الضمير هكذا. والثاني من المذاهب مذهب الكوفيين من النحاة وتابعهم بعض نحاة البصرة يجوز ذلك مطلقا، فقوله حسبك الله ومن اتبعك هو الذي أشار إليه المصنف بقوله على المذهب المختار. أما المذهب الثالث بالتفصيل أنه إن أكد الضمير جاز العطف من غير إعادة الخافض نحو قولك مررت بك أنت وزيد، وإلا فلا يجوز إلا للضرورة. الكوفيون الذين جوزوا ذلك وقال المصنف على المذهب المختار استدلوا بجملة مما وقع في النصوص الشرعية في جواز العطف على الضمير المجرور في مثل قوله تعالى في سورة النساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام على قراءة حمزة رحمه الله، فإنه قرأ والأرحام عطفا على الضمير في قوله به واتقوا الله الذي تساءلون به أي وبالأرحام، فالقراءة ها هنا عطف فيها الاسم وهو الأرحام على الضمير في قوله به، وهي قراءة الإمام حمزة من القراءات السبع المتواترة. ولذلك في الآية وإعرابها جدل كثير بين النحاة بناء على الخلاف في هذه المسألة، ومنه أيضا قوله تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، هنا الضمير الذي ربط بحرف الجر فيهن وهو نون النسوة، قال وما يتلى عليكم أي يفتيكم فيهن وفيما يتلى عليكم، وقوله ما هو العطف الذي وقع به الخفض على الضمير في قوله تعالى فيهن، ومنه قوله تعالى لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة أيضا، فقوله المقيمين في أحد أوجه الإعراب في موضع خفض بالعطف على الكاف في قوله إليك، ومنه أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما مثلكم واليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا إلى آخر الحديث، فخفض اليهود عطفا على الضمير في قوله إنما مثلكم، وشواهد ذلك كما قال المصنف رحمه الله كثيرة، وشبه المنع منه واهية. فإذا قوله في الآية حسبك الله ومن اتبعك، أي هو أيضا حسب من اتبعك، ويكون إعرابها كما سمعتم قبل قليل: سائرين الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، ولكم في بقية ليلتكم أيها الكرام مستمتع بالإكثار من ذكر الله والتقلب في نعيم توحيده وإجلاله وتعظيمه، فإنها مكنز الحسنات ومنجم الخيرات والبركات، وما فتح الله لعبد باب ذكره واشتغل به إلا أورثه فضلا عظيما وخيرا كبيرا. وما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة كهذه فإنها الخير العظيم والغيث العميم، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا لا يذكرون محمدا في سيرة إلا تعطر من شذاه المجلس، صلوا عليه وآله وصحابه ليفوح ريحان وينبت نرجس. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله أفضل صلاة وأزكى سلام يا ذا الجلال والإكرام. ونسألك يا رب علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا يا حي يا قيوم. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل يا رب وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج دروس من الحرمين الشريفين.
1: الذي لا يتعب لا ينال الفضائل، حمل المشقة واحتمال أذى الورى. ليس المشمر للعلا كالقاعد، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد.
0: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة الكهف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة الكهف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي، يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل اثنين عند 1 ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 و4 عند 4:10 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة النساء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة النساء.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: وعن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. قال ابن شهاب: والسام الموت، والحبة السوداء الشونيز. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من داء إلا في الحبة السوداء منه شفاء إلا السام. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخي يشتكي بطنه. فقال: اسقه عسلا. ثم أتى الثانية فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه الثالثة فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه فقال: قد فعلت. فقال: صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا. فسقاه فبرأ. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله، فقال عنده سبع مرار: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض. رواه الترمذي وأبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده فقال له: لا بأس، طهور إن شاء الله. قال: قلت طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. رواه البخاري. وعن أسامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورتي النور والفرقان.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورتي النور والفرقان.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد.
2: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير يأتيكم الأحد عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن.
3: اقرأ القرآن
4: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأ القرآن يأتيكم كل أحد وثلاثاء عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. الحياة الطيبة
2: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم الاثنين عند 3 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
7: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بندر بليلة من سورة البقرة.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بندر بليلة من سورة البقرة.
1: كفالة اليتيم. تمر بنا لحظات ندرك فيها أثر الرحمة والإحسان في قلوب الناس، وكيف يمكن لفعل صغير أن يزرع نورا لا يزول في الحياة والمجتمع. ومن أعظم صور ذلك رعاية اليتيم وكفالته، فهو من فقد أحد والديه أو كلاهما قبل بلوغ سن الرشد، وحقه علينا أن نكون له عونا وسندا ونخفف عنه مشقة الحياة. قال تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. وقال أيضا: فأما اليتيم فقهر. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. رواه مسلم. الكفالة تتجاوز النفقة لتشمل رعاية شاملة لدينه ودنياه، تعليما وتوجيها وتربية وتوفيرا للطعام والملبس والمسكن. قال ابن عثيمين رحمه الله: كفالة اليتيم هي القيام بما يصلحه في دينه ودنياه. كفالة اليتيم طريق للتقرب إلى الله، وتربية النفوس على الرحمة، ورفع أعباء الصغار وإدخال السرور إلى قلوبهم، كما أنها تنمي مجتمعا متراحما ومتعاونا. ومن يكفل يتيما يكتب له أجر عظيم، ويحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم في عليين، ويكون له نصيب من رضوان الله وجناته. فلنسعى جميعا أن نكون لليتامى عونا وسندا، ولنزرع في حياتهم أملا لا يزول، ولنجعل ذلك سببا للفوز والرضوان العظيم في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المزيد من سورتي الأعراف والأنفال.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن

إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ

والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأن

واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟

بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون

ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم

والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم.

يسألهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون

وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.

الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا

آياته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.

وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم

وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام.

واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب.

ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر

فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون

بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير.

ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة

تنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المزيد من سورتي الأعراف والأنفال.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد الملك بن أحمد المسعود، من سورة سبأ حتى سورة الصافات.

رواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه.

أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض

أكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا

عذاب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد الملك بن أحمد المسعود من سورة سبأ حتى سورة الصافات.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مباشرة، فلا يسبقنك أحد إلى العناية بهما، فإنهما إن لم يكونا محتاجين إلى إحسانك فأنت محتاج إلى برهما. أقارب الإنسان أولى بالإحسان، فحري به أن يبتدئهم بإحسانه وألا يمنعهم من عطائه، فإن منعهم وزاد إلى ذلك إساءته إليهم بقوله وفعله فقد جمع طرفي القطيعة ودل على لؤم الطبيعة. إن لم نكن لليتيم الأب الذي يمحضه الحب صرفا، فلنكن له الأب الذي يحنو عليه عطفا. للمساكين حق من الإحسان تفضل الله به عليهم وأوصى غيرهم بأدائه لهم، أفنبخل عليهم بما هو حق لهم؟ قد أوصت الشريعة بالجار وإن بعد، وبالصاحب وإن قلت صحبته، فكيف بالزوجة وهي أقرب جار وألصق صاحب؟ لكل من صحبك حق ولو قل، الرفيق في السفر، والجار في الحي، والزميل في التعلم والوظيفة، والقاعد إلى جنبك في مسجد وغيره. من سمو شريعتنا أنها خصت الغريب المنقطع الذي لا يجد من يؤنسه بمزيد إحسان. ملك اليمين في حكم الشريعة لا يعني أن يفعل المالك به ما يشاء، بل أن يستخدمه في العمل المشروع استخداما يكتنفه الإحسان. ما أحوج أداء الحقوق إلى نفس سمحة متواضعة، فإنه لا يقوم برعايتها مختال المتكبر.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.

0: أليم.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة النور.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة النور.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك قال: بينما ذات يوم بين أظهرنا يريد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أغفى إغفاءه ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا له: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: نزلت علي آنفا سورة بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي في الجنة، آنيته أكثر من عدد الكواكب، ترده علي أمتي، فيختلج العبد منهم فأقول: يا ربي إنه من أمتي، فيقول لي: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء نوح وأمته، فيقول الله تعالى: هل بلغت؟ فيقول: نعم أي ربي. فيقول لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: لا، ما جاءنا من نبي. فيقول لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فنشهد أنه قد بلغ، وهو قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، والوسط العدل. رواه البخاري. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا ربي، وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال هناد: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. رواه مسلم. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن وجدت تامة كتبت تامة، وإن كان انتقص منها شيء قال: انظروا هل تجدون له من تطوع، يكمل له ما ضيع من فريضة من تطوعه ثم سائر الأعمال تجري على حسب ذلك، رواه النسائي. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، رواه مسلم. وصدق الرسول الكريم عليه من الله أفضل صلاة وأزكى تسليم.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله يوسف من سورة القصص.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

نستضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري

بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله يوسف من سورة القصص.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة الملك وحتى سورة المزمل.

أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع